0: أهلا منورين، إحنا في برنامج أبانا الذي وأنا أمولة.
1: مين فاكر نحمية لما قام هو وقادة شعب اليهود علشان يبني أسوار أورشليم؟ مين فاكر أجمل وأشهر آية اللي كل الناس بتحطها في كراريس المذاكرة؟ إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني، نحمية 22. طب مين فاكر الآية الشهيرة اللي في يوحنا الثالثة إصحاح الأولاني آية 2، أيها الحبيب في كل شيء أروم أن تكون ناجحاً وصحيحاً كما أن نفسك ناجحة. عايز أفكرك وأفكرك أنه أبوك السماوي وأبويا السماوي فخور جداً بيا وفخور بيك وبيدعمك، وعايزك تنجح في حياتك الخاصة، وعايزك تكون فرحان بنجاحك في شغلك في أسرتك في خدمتك وفي كنيستك، تكون صحيح في صحتك الجسدية والنفسية. اطلع العالم بالفكر ده، أبوك السماوي عايز يسهل لك الطرق ويسهل لك السبل ويديك الوسائل اللي تنجحك، عاوز كمان يبعت لك ناس تسندك وتشددك زي أي أب أرضي فرحك من فرحه. لما تخرج للعالم أخرج بالفكر ده. من فضلك بلاش تتعامل في الدنيا على إنك بتشحت رضاه ورضا الناس، انزل الشارع وانت عارف إن أبوك السماوي أمر لك بالبركة، أمر لك بالنجاح في دراستك في الجامعة، حتى في الكورس اللي انت بتاخده أو اللي انت بتاخديه، أو حتى من درس السواقة اللي انت متعقد منه ومش عارف تعمل مارشارير. انزلي شغلك وانت جاية من عند أبوك السماوي وبتشتغلي بقوة وبضمير، لأن النجاح في صف، لأن أبوكي أمر ليكي بالنجاح. طبعاً النجاح مضمون في حالة إن إحنا بنشتغل وبنتعب وبنذاكر، النجاح مضمون في حالة إن إحنا بنحققه. اتصرفي على إنك ناجحة وعلى إنك مش خايفة أو قلقانة، ارفعي راسك وإنتي بتتعلمي وإنتي بتكبري في شغلك وإنتي بتقدمي التقارير المطلوبة وإنتي بتبعتي الإيميلز اليومية بعد ما تراجعيها طبعاً عشان ما يبقاش فيها غلط. الإنسان الناجح بيراجع كل ورقة تخرج من تحت إيده. لو أنت مركزة في تربية أولادك اعرفي أن ده عمل مشترك بينك وبين أبوك السماوي. اوعي تحسي أنك بتضيعي وقتك في البيت وأنك بتدي من نفسك في حياة إنسان تاني، دي حاجة هينة، لا دي حاجة كبيرة قوي في عينين ربنا. حياة بناتك وأولادك اللي هيكبروا وينجحوا دي حاجة مهمة. لو أنت لسه بتدور على شغل، دور وانت متأكد انك هتوصل وانت ناجح. انت مش بتدور على شغل علشان تنجح فيه، لا انت ناجح في حد ذاتك والشغل ده بيعلن نجاحك. واخيرا وليس اخرا، كل عمل في خدمة اسم المسيح جوه الكنيسة او بره الكنيسة هو عمل بمجد اسمه ويرفعه. اعرف وافتكر ان احنا عاملان مع الله. دور بقى على الشاهد بتاع الآية دي. أبونا السماوي أشكرك إنك بتديني النجاح، أشكرك إنك في ظهري، أشكرك إن أنت شايف عمل يدي وبتبارك فيه، أشكرك لأنه أنا طول ما أنا ماشية معاك حياتي دايماً في نجاح وفي تقدم وفي نمو، ومش بس كده أنا بأثر إيجابياً على حياة الناس اللي حواليا. أمين.

أيها الآب السماوي، يا من أتى يسوع طفلاً فعاش في أرضنا وفي منطقتنا في الشرق الأوسط، نصلي من كل القلب أن تزور بلادنا مرة ثانية. نصلي أن تزور بيوت المحرومين، وأن تلمس قلوب المتألمين، وأن تسدد احتياجات المحتاجين، وأن تمد يد العون للحائرين والخائرين. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

أهلا بيكم في راديو الحياة الأفضل. إحنا هنا في استوديو كريم جندي على الأورج وبول على الجيتار وهبة لويندي ومعاكم أنا هبة لويس. هنسبح الرب مع بعض. عايزة أبتدي معاكم بمزمور 34 من 1-3 بيقول: أباركوا الرب في كل حين، دائما تسبيحه في فمي، بالرب تفتخر نفسي، يسمع الودعاء فيفرحون. عظموا الرب معي ولنعلي اسمه معا. تعال نبارك الرب النهاردة، نباركك يا مليك المجد.

يوحنا 15:3 بيقول: ليس لأحد حب أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. وده اللي عمله الرب يسوع عشاننا. مفيش حب زي حبه. حبه وصله أنه هو يموت من أجلنا، يحمل عارنا. أشكرك يا رب لأنك مت لأجلي وحملت عاري. أنا جاية يا رب أقول لك أن أنا بحبك.

الترنيمة اللي جاية بتقول فمي يحدث بحبك. لما نشوف قد إيه ربنا بيحبنا مش هنقدر غير إن إحنا نتكلم على حب ربنا لينا ليل ونهار، نمشي نقول للناس قد إيه ربنا بيحبنا وقد إيه إحنا بنحبه.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: أحبائي مستمعي راديو الحياة الأفضل في كل مكان، برحب بيكم وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. احنا وصلنا مع بعض في سفر الأمثال اللي احنا البرنامج كله قائم عليه في أصحاح 12، بنتكلم عن حاجة مهمة قوي وحلوة قوي رغم ان احنا مش دايما بنحبها. احنا بنتكلم عن التوبيخ، خدنا حلقة عن التوبيخ ونكمل مع بعض في الموضوع ده. واضح ان الموضوع ده مهم وحلو، عشان كده سفر الأمثال بيتكلم عنه اكتر من 25 مرة. التوبيخ معناه انه لفت نظر ولوم على حاجة غلط بعملها عشان يعني اتصلح وارجع عن اللي انا فيه. والكتاب بيقول ان الشخص الحكيم هو اللي بيقبل التوبيخ، الشخص الجاهل هو اللي بيرفض التوبيخ. ازاي ممكن ربنا يوصل لينا توبيخ معين؟ على فكرة ممكن ربنا يوصل لنا توبيخ وتحذير ممكن من خلال ربنا مباشرة، من خلال كلمة، وعظة، قراءة الكتاب، ترنيمة، ضميرك الشخصي تلاقي كده في توبيخ حصل ولوم حصل لك عشان تفوق من حاجة غلط انت بتعملها وعايش فيها. او ممكن التوبيخ يجيلنا عن طريق صديق، زوج، زوجة، خادم، قائد، حد قلبه عليا. في طريقة تانية بقى ممكن التوبيخ يجيلنا من خلالها، بس يا رب نفهم اللي هي ايه بقى. الاحداث الصعبة اللي ممكن تحصل لنا، ودي بتبقى زي تنبيهات وانذارات ان احنا ماشيين في سكة غلط، فكأنه كده في بوق بيقولك خد بالك. للأسف في وقت التوبيخ هينتهي والتحذير هينتهي وهيبدأ حصاد عدم قبول التوبيخ. الندم مش بينفع على فكرة، وتكرار الأخطاء وعدم الالتفات للتوبيخ ممكن يؤدي لهلكنا. يوما ما علينا نواجه عواقب رفضنا للتوبيخ والتأديب. لو انت بتوبخ حد، يعني ممكن تبقى انت اب او ام او زوج، زوجة، قائد، خادم، مفروض يبقى في حاجة اسمها خدمة التوبيخ، دي حاجة لازم نعملها. حتى الرسول بولس قال لتيموثاوس وبخ انتهر عز. اشجعك اعمل كده في روح المحبة، اعمل كده بحكمة، اختار وقت وطريقة كويسة، اعمل كده بتواضع، اعمل كده بدافع حلو انك عايز تصلح الشخص اللي قدامك وعايز خيره، مش عايز تأدبه او تحرجه. انك تكون انت شخصيا قدوة، انك تكون كمان انت شخصيا بتقبل التوبيخ. يقول كده في امثال 28، من يوبخ انسانا يجد اخيرا نعمة اكثر من المطري باللسان. يا بختك لو بتقبل التوبيخ، ويا بختك لو انت عندك قدرة وشجاعة تقدم توبيخ بطريقة صح وبتواضع. فانت وانا نتصلح ونصلح الناس اللي حوالينا، بس احنا نتصلح في الاول. ربنا معاكم.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده أنكزايتي وديبريشن، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين أوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: رسالة يعقوب الإصحاح الثاني. يا إخوتي، لا يكن لكم إيمان ربنا يسوع المسيح رب المجد في المحاباة. فإنه إن دخل إلى مجمعكم رجل بخواتم ذهب في لباس بهي، ودخل أيضا فقير بلباس وسخ، فنظرتم إلى اللابس اللباس البهي وقلتم له: اجلس أنت هنا حسنا، وقلتم للفقير: قف أنت هناك، أو اجلس هنا تحت موطئ قدمي، فهل لا ترتابون في أنفسكم وتصيرون قضاة أفكار شريرة؟ اسمعوا يا إخوتي الأحباء، أما اختار الله فقراء هذا العالم أغنياء في الإيمان وورثة الملكوت الذي وعد به الذين يحبونه، وأما أنتم فأهنتم الفقير؟ أليس الأغنياء يتسلطون عليكم وهم يجرونكم إلى المحاكم؟ أما هم يجدفون على الاسم الحسن الذي دعي به عليكم؟ فإن كنتم تكملون الناموس الملوكي حسب الكتاب، تحب قريبك كنفسك، فحسناً تفعلون، ولكن إن كنتم تحابون تفعلون خطية، موبخين من الناموس كمتعدين، لأن من حفظ كل الناموس وإنما عثر في واحدة فقد صار مجرماً في الكل، لأن الذي قال لا تزني قال أيضاً لا تقتل، فإن لم تزني ولكن قتلت فقد صرت متعدياً الناموس. هكذا تكلموا وهكذا فعلوا، كعتيدين أن تحاكموا بناموس الحرية، لأن الحكم هو بلا رحمة لمن لم يعمل رحمة، والرحمة تفتخر على الحكم. ما المنفعة يا إخوتي إن قال أحد إن له إيماناً ولكن ليس له أعمال؟ هل يقدر الإيمان أن يخلصه؟ إن كان أخ وأخت عريانين ومعتازين للقوت اليومي، فقال لهما أحدكم: امضيا بسلام، استدفئا واشبعا، ولكن لم تعطوهما حاجات الجسد، فما المنفعة؟ هكذا الإيمان أيضا إن لم يكن له أعمال ميت في ذاته. لكن يقول قائل: أنت لك إيمان وأنا لي أعمال، أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمالي إيماني. أنت تؤمن أن الله واحد، حسناً تفعل، والشياطين يؤمنون ويقشعرون، ولكن هل تريد أن تعلم أيها الإنسان الباطل أن الإيمان بدون أعمال ميت؟ ألم يتبرر إبراهيم أبونا بالأعمال إذ قدم إسحاق ابنه على المذبح؟ فترى أن الإيمان عمل مع أعماله، وبالأعمال أكمل الإيمان. وتم الكتاب القائل: فآمن إبراهيم بالله فحسب له برًا، ودعي خليل الله. ترون إذن أنه بالأعمال يتبرر الإنسان لا بالإيمان وحده. كذلك راحاب الزانية أيضًا، أما تبررت بالأعمال إذ قبلت الرسل وأخرجتهم في طريق آخر؟ لأنه كما أن الجسد بدون روح ميت، هكذا الإيمان أيضا بدون أعمال ميت.

ماذا لو كنت شاهد صامت في كنيسة؟ يا ترى هتشوف إيه؟ لو أنت في يوم من الأيام قعدت لمدة أسبوع كامل جوه الكنيسة، محدش شايفك، أنت مش بتتكلم، محدش عارف بوجودك، لكن بتسمع كل صلاة وبتشوف كل حاجة بتحصل وكل حاجة بتتعمل، يا ترى هتشوف إيه؟ ده السؤال اللي سأله سليمان وفكر فيه لما راح الهيكل وفضل يراقب بصمت الناس بتاع

في جامعة 5 وعدد 1 سليمان بيقول كده: احفظ قدمك حين تذهب إلى بيت الله، فالاستماع أقرب من تقديم ذبيحة الجهال لأنهم لا يبالون بفعل الشر. في ذبيحة هنا مذكورة اسمها ذبيحة الجهال. أنا عارف إن في ناس كتير قوي بتحب تدرس الذبائح في العهد القديم وأنواعها وأسمائها، لكن هنا في ذبيحة اسمها ذبيحة الجهال. سليمان ما قالناش مواصفاتها إيه، بتتعمل إزاي، اللي بيتقدم قبل إيه، لكن اتكلم عن إنه في مبدأ اسمه ذبيحة الجهال. ذبيحة الجهال دي بتحصل لما حد بيدخل قدام محضر الله، لما بيدخل قدام الله شخصيا وبتدي يقدم ذبيحته، ويبقى فاكر إنه باللي بيقدمه الله بيستجيب، باللي بيقدمه الله بيرضى، وكأننا بنخش في تجارة: يا رب خد مني ذبيحة وبقى أنا كده عملت اللي عليا. وبتتحول العبادة من حاجة طالعة من القلب إلى تصرف جسدي ذهني عقلي بدون أي تفكير أو إحساس. في الزيارات المهمة لينا بنرتب الكلام. يمكن تكون فاكر الزيارة اللي رحت تقابل فيها حماك وأول مرة بتقوله يا عمي، وقعدت ترتب الكلام كذا مرة، أو في المرة اللي فكرت تقدم فيها لمراتك وقعدت تذاكر الكلام كويس قوي هتقول لها إيه، أو في انترفيو مهم خاص بالشغل، أو يمكن يكون ربنا سمح إنك تتكرم أو تقابل حد من المسؤولين في البلد، فبتبتدي ترتب الكلام اللي هتقوله وهتتكلم إزاي وهتعمل إيه. كل ما بتكون الزيارة مهمة والموقف مهم، كل ما بيكون ترتيباتنا المسبقة إحنا هنقول إيه ونعمل إيه وناخد إيه هدية معانا ونتصرف إزاي ونتكلم إزاي، ما بتكون بتفاصيل أكتر. فما بالكم إحنا داخلين قدام محضر ملك الملوك ورب الأرباب، إحنا داخلين قدام الله، فيا ترى بنتعامل مع هذا الموقف بنفس احترام وأهمية الزيارات المهمة والمقابلات المهمة في حياتنا؟ ده السؤال اللي وقف قدامه سليمان، واكتشف ان في ناس كتيرة قوي وهي داخلة الى بيت الله بتعمل ايه؟ بتقدم ذبايح وبتقدم وعود وبتقول كلام، لكن كلها تحت مبدأ ذبيحة الجهال. ليه سماها سليمان ذبيحة الجهال؟ لانه اللي قدمها قدم ذبيحة دون ان يسمع لله. سليمان بيقول كده: فالاستماع اقرب من تقديم ذبيحة الجهال. وكأن الطاعة طاعة الله وسماع كلامه أهم بكتير جدا منك تقدم ذبيحة. سليمان بيقدم نصيحة مهمة قوي في الموضوع ده، بيقول إنه الاستماع أقرب من تقديم ذبيحة الجهال. وانت داخل محضر الله فكر انت هتقول ايه، فكر انت هتقدم ايه، وافتكر انك انت في محضر من يرى الظلام، في محضر الله الذي يرى خفايا القلب وأفكار النفس ويرى كل تفصيل حياتك. عشان كده وإحنا في محضر الله بشجعك إنك تقدم استماع وطاعة أفضل من ذبيحة الجهال. سفر الجامعة بيعلمنا نعمل إيه في مدة أيام الحياة. واحدة من أهم المقابلات اللي بنعملها تقريبا كل أسبوع أو يمكن كل يوم هي الدخول إلى محضر الله والوقوف أمامه، سواء في المخدع الشخصي أو أنت بتصلي في العيلة أو أنت بتصلي في الكنيسة. سليمان بيحط لنا قانون أساسي: من فضلك توقف عن تقديم ذبيحة الجهال. ده الوقت اللي تقدم فيه استماع، ده الوقت اللي تقدم فيه طاعة. أنا النهاردة بدعوك إنك وانت داخل الكنيسة المرة الجاية تقف على باب الكنيسة وتفكر أنت هتقول إيه، فكر انت داخل تعمل ايه. سيب كل ذبيحة جهال على باب الكنيسة وادخل، وتذكر ان الله يبحث عن قلب صادق وعن اذن تسمع ما يقوله.

يا رب يا إله السلام، في وسط الحرب والدموع وصوت أخبار كتيرة بتوجع القلب، بنرفع يا رب قلوبنا وإحنا بنعترف إنه إحنا في حالة حيرة وفي خوف وعدم أمان. يا رب إحنا واثقين إنك أنت تقدر تعلن يا رب سلطانك وترسل يا رب كلامك الهادي داخل نفوس ناس كتيرة مضطربة. يا رب بنصلي لك لأجل القادة وصناع القرار إنك تديهم يا رب حكمة عشان يكونوا بيمشوا في طريق العدل، مش بس طريق المصالح، في طريق الرحمة مش في طريق القسوة والموت والدمار. يا رب ادي حكمة عشان توقف نزيف الدم، وشجاعة عشان الناس تاخد قرارات تحفظ يا رب الحياة. يا رب احنا واثقين انك قادر تشرق بنورك وسط الظلمة وتزرع يا رب بذرة سلام حقيقي عشان يكون بتعلن فيها حقك على كل العالم. آمين.

كنت مقتنع دايما إن لما الواحد بيمر بألم ربنا بيتدخل بشفاء، سواء شفاء معجزي أو شفاء على المهل على البطيء بالتدريج، لكن في دايما نظرة مختلفة أو مكملة، إن ساعات في ألام الواحد لازم يتعايش معاها، يقبلها، يتحملها. في ألام مش هتعرف تهرب منها، ذكريات مش هتتنسي، تعب هتواجهه دايما، اختيارات ما كانتش أصح قرار. ده مش ضد فكرة الشفاء ولا بينفيها، بالعكس ده بيكملها وبيخليك تشوف الصورة كاملة والعملية بتمشي ازاي. زي ما المسيح تعايش مع فكرة الصليب، زي ما بولس تعايش مع شوكة الجسد. حتى لو الألم ده نتيجة أخطاء من عندي، ده مش معناه إنه مش هيمد إيده ليا ويمشي معايا السكة. الكلام ممكن يتقال بسهولة لكن تطبيقه صعب، وعشان كده روح القدس جوانا يسند ويعين، وعشان كده قوته في الضعف تكمل. بعد الصليب أكيد في شفاء، بعد الصليب أكيد في رجاء، أكيد في قيامة.

أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخار؟ يقول الرب. هو ذاك الطين بيد الفخار، أنتم هكذا بيدي، وأعطيكم قلبا جديدا وأجعل روحا جديدة في داخلكم، وأنزع قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب لحم، وأجعل روحي في داخلكم وأجعلكم تسلكون في فرائدي وتحفظون أحكامي وتعملون به. قلبا نقيا أخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني.

0: العضلات تبان
1: وارسم تاتو بنت جميلة أو راس حيوان وعمل تقاليع كده مش لايقة أهو شغل جنان.

0: كنتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بيك عزيز المستمع في آية جديدة وفكرة جديدة معانا على راديو الحياة الأفضل. آيتنا النهاردة موجودة في سفر عاموس وصحاح 4 عدد 12، الجزء الجميل اللي كلنا حافظينه. يقول عاموس كده لشعب إسرائيل: استعد للقاء إلهك. استعد، خد وضع الاستعداد للقاء إلهك. عاموس بيقول للشعب: يا شعب يلي عايش بعيد عن ربنا هتتقابل معاه، هل انت مستعد انك تتقابل معاه؟ انت مستعد انك تتقابل مع الاله القدير العظيم؟ على فكرة انت تتقابل معاه بصفة من الاتنين: يا ابن لي بتحبه واسمك مكتوب في سفر الحياة، يا هيكون بالنسبة لك الديان اللي هيحكم عليك بالهلاك الأبدي. هل يا ترى أنت مستعد للقاء إلهك؟ المسيح النهاردة بينادى عليك وبيقول لك أنت مستعد لليوم ده؟ في الحقيقة نفسي أقول لكم، اللي مسافر رحلة يومين بيعمل حساب يومين، ياخد لبس اليومين ومصروف اليومين ويحجز أوتوبيس أو طيران أو قطر اليومين، بس اللي رايح مكانه ومطول شوية هياخد أسبوع مصيف أو مكان يقعد فيه أسبوع أو مؤتمر، بيعمل حساب أسبوع. بس لو أنا مسافر خارج بلدي وهقعد شهر عند ابني

0: في دولة تانية أو بنتي أو رايح مكان رحلة علمية شهر هعمل حساب شهر. طب إيه رأيك في اللي رايح أبدية؟ المفروض يعمل إيه؟ اللي رايح أبدية أنت معاك الفيزا والتأشيرة للأبدية، أنت حجزت التذكرة للأبدية دي ولا يوم الله يعين الله؟ أنا نفسي أقولك اللي رايح رحلة يومين بيعمل حسابها، أما اللي رايح أبدية يعمل إيه؟ اوعى تفكر انه العمر هيطول بيك وتقعد ولما يجي الوقت ابقى توب. احسن زمان للتوبة هو دلوقت. ربنا بيكلمك النهاردة وانت سايق وانت في البيت وانت في شغلك وبتسمعنا على راديو الحياة، ربنا عايز يقول لك حاجة. انت مستعد لليوم ده؟ لو جه اليوم ده النهاردة او بكرة او السنة الجاية او الاسبوع اللي جاي او بعد سنتين، انت مستعد ليه؟ مستعد للسفرية دي؟ ربنا يدينا نعمة، نعمة الاستعداد، ان احنا الايام اللي جاية ربنا يدينا توبة حقيقية عشان نقدر نعمل حساب للأبدية. وعلى فكرة هي حسبة بسيطة جدا، عايش له هنا ومديله قلب هنا، لما غمض عيني هنا بفتحها في حضنه في الأبدية. عايش لشهواتي هنا وعايش لنفسي هنا، أغمض عيني هنا أروح لجهنم. أنت عايش لمين هنا؟ اوعى تفكر أنك هتروح السماء عشان أنت طيب وما بتعملش حاجة وقلبك أبيض، أو أنه عشان أنا وحش فربنا مش هيقبلني. ده تطرف وده تطرف. طيبتي ما تودينيش السماء، وحشت جدا ما تخليش ربنا يرفضني، بس اللي يوديني السماء ان انا ادي قلبي للرب ينظفه ويغسله بدمه ويضمن على حساب موته وعمله ليا الحياة الأبدية. وتقول مع يوحنا الحبيب: هذه هي الحياة الأبدية، ان يعرفوك انت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي ارسلته. اتعرف بيه، حط املك وحياتك بين ايديه واعمل حساب للأبدية. أصلي لكل اللي بيسمعني يكون محزوم في حزمة الحياة ويكون اسمه مكتوب في سفر الحياة، والرب معاك لآية جديدة وفكرة جديدة.
1: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

0: يا رب في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في إيدك أدوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا يا رب. استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون

محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. المنطق الإلهي والنصرة بالتلتمية. أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل، والحب المحرر حب المسيح نور العالم. النهاردة هنختبر اختبار التجريد والاعتماد الكامل على الله. إزاي الـ 32 ألف يبقوا كتير قدام جيش بيتكون من 135 ألف؟ في حسابات ربنا الكترة أوقات بتبقى عائق مش ميزة. النهاردة هنشوف إزاي ربنا بيجردنا من كل قوتنا علشان نختبر قوته هو. ربنا قال لجدعون: الشعب الذي معك كثير عليا. ربنا خاف إن إسرائيل تفتخر وتقول يدي خلصتني. بدأت عملية التصفية، اللي خايف يرجع فرجع 22 ألف، واللي بيشرب بطريقة معينة يفضل فبقى 300 بس. تخيلوا كده شعور جدعون وهو شايف جيشه بيتبخر قدام جيش المديانيين اللي كانوا زي الجراد، لكن ربنا شجعه برغيف شعير، حلم بسيط شافه جندي مدياني، إن رغيف الشعير ده رمز للفقر والوضاعة، قلب الخيمة. المعركة ما كانتش بسيف أبداً، كانت بأبواق وجرار مكسورة ومشاعل. لما انكسرت الجرار الفخار اللي بتمثل إنسانيتنا الضعيفة، ظهر النور اللي جوه، والعدو ضرب نفسه بنفسه. خلاصة الحلقة: النصرة الحقيقية مش بالعدد ولا بالقدرة، لكن بالروح القدس اللي ساكن جوانا، روح الله. هذه كلمة الرب إلى زربابل قائلا: لا بالقدرة ولا بالقوة، بل بروحي قال رب الجنود. زكريا 4:6. لما بنرضى نكون رغيف شعير أو جرة مكسورة في إيد الله، فساعتها قوة الله بتظهر فينا بشكل مذهل. وده كان اختبار التجريد والاعتماد الكامل على الله. وامضى قلبك. الدرس هنا مش في العدد الكتير ولا القليل، لكن في الاعتماد المطلق. الله لا يريد جيش يفتخر بقوته، لكن يريد قلوب تفتخر بإلهها. الحب المحرر هنا بيقولك: أنا بقلل عدد اللي حواليك أوقات، وبشيل منك الأسلحة اللي كنت ساند عليها، مش عشان أسيبك تقع، لأ، علشان أثبت لك إن إيدي أنا هي اللي بتخلصك. يا رب، يلي خليت 300 يهزموا جيش زي الجراد، لتثبت لنا إن النصرة مش بالعدد بل بروحك وبيك أنت وحدك. علمني أني مخافش ولا ارتعب لما تجردني من أسلحتي البشرية، أو حتى تقلل عدد اللي حواليا. فهم قلبي يا رب أنك بتزيل الزحمة علشان تفتح مكان لعمل إيديك وحدك. اقبلني رغيف شعير بسيط يقلب خيام الأعداء، وجعلني جرة فخارية في إيدك، ما تمنعش أبداً إنها تنكسر عشان تظهر نورك اللي انت حطيته جواها. حررني يا رب من غرور إن إيدي هي اللي خلصتني. ازرع فيا يقين
إني إيدك وحدك هي اللي بترفعني. أنا رب راضي بالتلتمية وبالأبواق وبالاعتماد الكامل عليك، ففي ضعفي تكتمل قوتك. آمين.

لما اقعد معاك اوجاعي وجروحي هي بس اللي بتتكلم، وتضيع مني بركة روحك اللي بيصلي ويشفع فيا بأنات لا ينطق بيها، روحك اللي يعلن لي افكارك ليا.

0: بابا السماوي، من كل قلبي بشكرك، لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور مشتتة جدا للعقل يا رب، ربك يا رب لينا. صلي إنك تدينا سلام حتى في الوقت الصعب. أشكرك، أنت إله المفاجآت، أنت جيت للتلاميذ وفاجئتهم وهم في العلية خايفين ومضطربين ومش عارفين يعملوا إيه، دخلت لهم من الحيطان وفاجئتهم وفرحتهم بوجودك. أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود، أنت إله السلام. تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام، ومحدش غيرك يعرف يدي سلام، أنت إله السلام. وقلت كده، سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. أحبك من كل قلبي وبثق فيك، وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع. آمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كذبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت عمالة أشكر ربنا على رجوعنا بالسلامة كفريق من خدمة كنا بنعملها سوا، وكنت عمالة بقوله أشكرك عشان رفقتنا في كل تحرك وخدمة عملناها، أشكرك عشان علاقتنا ببعض ومحبتنا لبعض وانبساطنا وضحكنا وفرحتنا ببعض. بصلي عدوك ما يدخلش بينا، وأنا بصلي الكلمات دي عننا وعن كل فريق خدمة إن عدوك ما يكونش ليه مكان وسطينا ولا وسطيهم. أصلي نمسك في إيد بعض ونلزق كتافنا في كتاف بعض، الصغير والكبير، الجديد والقديم، اللي الأيام دي مش قادر واللي متشجع ومرفوع في الوقت ده. أنا أول واحدة أختار الوحدة، أختار التواضع، أختار إني أقدم إخواتي عني، وسامحني لو في أي تصرف حتى لو بس جوايا كان فيه أي نوع من أنواع تفكير العالم. أنا فين ومكانتي فين وعملت إيه ومين عمل إيه؟ أرجوك احفظني واحميني وسامحني وخد بإيدي يا قدير، احفظني مضطدعة. دي الحرب الحقيقية اللي أنا محتاجة أقف فيها لنفسي وأشوفك وإنت واقف فيها معايا وبتسندني. أي انزعاج بتسببهولي نفسي لما بركز معاها وأدور على مكانها ومكانتها، أي حرب بتيجي من عدو الخير عليا في الأمر ده بختار أخد نفسي ولملمها كلها كده على بعضها وأروح بيها عند يسوع وهو على الصليب، وأفكر نفسي إن ده مكاني الحقيقي، نفسي تموت هنا ويعيش يسوع فيا، وإنت حاجة تانية خالص، حب وبس، تواضع وبس، إنكار كامل للنفس وتقديم كامل للآخر برضا وسعادة، مليان نور ومليان حكمة، مليان ثقة في أبوك يا يسوع، مليان حياة لأنك الحي إلى أبد الآبدين، اللي عندك سلام من نوع مخصوص. قلت لنا سلامي أترك لكم في يوحنا 14 وعدد 27، سلاما أترك لكم سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. وبيقولها كده في الترجمة المشتركة: سلاما أترك لكم وسلامي أعطيكم، لا كما يعطيه العالم أعطيكم أنا، فلا تضطرب قلوبكم ولا تفزع. قلت الكلمات دي وانت على بعد قليل قوي من أعظم حدث هيحصل في التاريخ، كنت عارف معاه هيحصل ايه في أحبائك، وكل اللي كنت عايزه ليهم انك تطمنهم، وكأن التركة اللي عايز تسيبها لهم الورث اللي بتورثه ليهم هو السلام، ومش بس سلام لكن سلامك انت، نوع السلام وكم السلام اللي مليك بالرغم من كل الأحداث اللي بتعدي فيها واللي انت رايح ليها وعارفها كويس قوي. ازاي كنت قادر تعيش النهاردة في سلام كامل وانت عارف ايه اللي هيحصل فيك بكرة وتعبه هيكون قد ايه؟ عارف الألم والوجع والظلم، عارف انك انت اللي ما عملتش خطية واحدة كلك هتكون خطية عشاننا، ومع ذلك مليان سلام وبتطمن تلاميذك، عايزهم ما يخافوش في الوقت الجاي لما يشوفوا اللي هيحصل معاك، عايزهم يكونوا متشددين بسلامك. ومعنى كلمة سلام لما دورت عليها يعني أمان، أمن، اطمئنان، تصالح، سلم، صلح، عفو، مأمن. وعكس كلمة سلام اضطراب، اعتداء، تنابذ، ثورة، حرب، خطر، شدة، ضيق، قتال، كرب، نزاع. وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي الكلمات دي، ولسه لغاية دلوقتي والآخر يوم على كوكب الأرض هيفضل احتياج الناس الحقيقي للسلام. بصوا حواليكم على العالم اللي عايشين فيه، واللي بالحق رئيسه هو إبليس في كل الصفات اللي عكس السلام اللي قلتيها دلوقتي، لأن ده هو اللي جواه وجوه اللي بيحكمه. حروب وثورات واضطراب ومجاعات وقتل وتحزب واغتصاب وخطف ونهب، مش بس على مستوى الأفراد لكن كمان على مستوى الدول والشعوب. ومع الأمور دي بيجي الخوف والاضطراب والانزعاج، ويبقى الأمنية الأولى جوه كل الخطر ده هو السلام. محتاجين للسلام، وسلام يسوع ملوش دعوة خالص بالأحداث والظروف، ده سلام من نوع تاني. عشان كده قال لتلاميذه: سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم. مش من نوع السلام بتاع العالم، سلام العالم مربوط بالأحداث. النهاردة احنا في حرب ينزع سلامنا، النهاردة احنا في هدنة والأمور تبدو مستقرة يرجع سلامنا. سلام مربوط بالسياسات والسلطات والقرارات اللي بتتاخد، لكن سلام يسوع مربوط بشخصه وبدوره في حياتك، مربوط بمحبة الآب ليك وبوجود الروح القدس وسكناه جواك، اللي يخلي بولس يرنم في قلب السجن ويخلي بطرس ينام برضه في قلب السجن، واللي يخلي يسوع بسرور يروح للصليب وهو عارف إنه بسبب اللي بيعمله ده هيشوف الحجاب وهو بيتشق وعبور المفديين من أرض الموت لأرض الحياة، وبالنصرة اللي هتتحقق بقيامته لجميع اللي هيقبلوه، وهو شايف مسرة الآب وهو بيسترد خليقته اللي عملها على صورته وكشبهه. سلام بيرفع فوق الأحداث وفوق الاضطراب اللي المفروض يجي مع الأحداث دي، سلام بيفوق العقل. واللي كتب عنه بولس في فيليبي 4:4: افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا، ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس، الرب قريب. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. ولسه يسوع عنده السلام ده، ولسه عايز يسكبه على شعبه وعلى المتكلين على اسمه. سلام فوق العقل والمنطق البشري، فوق الحسابات والتكهنات، ملوش دعوة انت عايش فين ولا بتمر بإيه. سلام أقوى من أحداث الحياة المتعبة والمرة، أقوى من مواقف الدول والسياسات. سلام حافظ لقلبك ولفكرك، حارس ليهم من الوقوع بين أنياب الاضطراب والخوف والانزعاج. إذا سلمت أمرك لإله السلام والرئيس السلام وملك السلام، دي صفاته، ده اللي جواه، ده قلبه من ناحيتك، وده اللي عايزه ليك. سلام مع نفسك، سلام وسط الأحداث والظروف، سلام يفوق عقلك. ما تخافش، اللي ماسك إيدك مليان بالسلام وعايز يطلق سلامه ده جواك. استقبل سلامه اللي يطرد كل خوف وانزعاج إلى خارج. هو دفع ثمن السلام ده بالكامل. آمين.

إيه مرات بنصدق إن العيان الصعب ده هو اللي هياخد مجراه. تقارير الأطباء اللي بتقول إني عندي مرض صعب قوي، خناقات وصوت الخناقات اللي في البيت، العيا، التعب، الإحباط، الفقد، الوحدة، قد إيه مرات الحاجات دي بتبقى صوتها عالي جدا لدرجة إن الإيمان بيخبو بيضائل قدام صوت العيان العالي جدا. فبيبقى صعب قوي أصدق إن في نصرة جاية، صعب قوي أقول إني همشي في موكب نصرة المسيح في كل حين، صعب أصدق إنه هو غلب وبالتالي أنا هغلب. صح؟ صوت العيان مرات بيبقى عالي قوي. لما بنحفظ آيات زي الآيات اللي بتقول من سيفصلنا عن محبة المسيح، أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف، كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، لكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا قوات ولا رؤساء ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. لو حافظ الكلمات دي هدخل بثقة وهقول لك أنت يا رب غلبت، وأنا واثق أن الغلبة دي هتبقى بتاعتي. تعالوا نسمع الترنيمة الجاية بتقول ثقتي ثقتي واثق بكل الكلمة ما تحمل من معنى أن أنت يا رب غلبت وأنا فيك غالب يسوع. أمين.

يا رب يسوع، بشكرك انك اله صالح وامين. اشكرك يا رب ان انت حاضر في وسطنا. اشكرك يا رب انك بتسمع انات قلوبنا. يا رب بحط من ايدك كل حد يا رب بيسمع يا رب وهو موجوع ومتألم. تيجي يا رب يسوع طيب كل قلب يا رب. انت تقدر يا رب توصل للجروح يا رب وللمشاعر المخفية، لان انت الوحيد اللي عارف اللي جوه كل قلب واحد فينا. يا رب بثق ان انت يا رب بتقدر تداوي. انت الشافي يا رب يسوع القدير وحدك. امين.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج أبانا الذي مع أمل ساويرس.
1: أهلا منورين، إحنا في برنامج أبانا الذي وأنا أمولة. بما أننا مركزين على الأب السماوي ومحبته وصفاته، ضروري كمان نفتكر أن المسيح هو الكلمة المتجسد. محتاجين دايما نفكر بعض أن الله الظاهر في الجسد هو يسوع المسيح. عايزين كمان نفتكر أنه الآب بيحب قوي لما نيجي نطلب منه حاجة نطلبها بالمسيح وفي المسيح. بحب قوي الآية بتاعت يوحنا 16:23 لما بيقول إيه: الحق الحق أقول لكم إن كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم. إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسم، اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا. يوحنا 16:24. بحب كمان جدا الآية اللي فيها كده بيفتح لنا بواب كتير وبيقول لنا: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. متى 7:7. كل دي آيات ودلائل يسوع بيحاول يقول لنا اطلبوا، ما تخافوش، ما تكسفوش، الآب عايز يديكم. بس كمان محتاجين نطلب في اسم يسوع المسيح. اسمك يسوع هو الاسم الوحيد اللي له سلطان في الأرض دي. رئيس السلام، رئيس الخلاص، رئيس الحياة، رئيس الإيمان ومكمله. أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه. المؤمنين دول اللي مؤمنين باسمه ليهم سلطان إن هم يطلبوا ويغيروا ويعملوا معجزات على الأرض، لأنه بيستعملوا السلطان اللي ادهولهم المسيح. مهما سألتم باسمي فذلك أفعله ليتمجد الآب بالابن. يوحنا 14:13. ملك الملوك، رب الأرباب، الأبدي، الأزلي، الراعي الصالح، المعلم، عجيباً مشيراً قديراً أباً أبدياً، رئيس السلام. ليه محتاجة أطلب في اسم يسوع المسيح؟ لأن ماليش غيره شفيع بيه قدام الآب. الابن الكلمة هو الله المتجسد الظاهر في الجسد، هو بكر بين أخوة كثيرين، بكر كل الخليقة، بكر من الأموات. لما أنا وإنتي وأنا وإنت بندخل بدالة البنوة بنطلب بجسارة ثمار الروح، بطلب إنه أخويا يرجع للمسيح، بطلب نعمة وقوة وشفاء، بطلب وبتكلم.

مع المسيح وبتكلم مع الآب وبطلب قوة ومعونة في حياتي في وقت ضعفي، في وقت خوفي، في وقت قلقي، في وقت الحروب. لما بطلب ما في السماويات في المسيح، كل بركة روحية وكل قوة ونصرة باخدها. بفكرك وبفكرك يا أخويا أنه كمان في أوقات مصارعاتنا وحروبنا ما بتبقاش مع دم ولحم، عشان نقدر في العالم الروحي نقاوم وننتصر محتاجين قوة معينة، والقوة دي بناخدها في اسم المسيح. حرباتنا مش مع رؤساء ولا سلاطين، لكن مع ولاد العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد شر الروحية في السماويات. يا ترى طلباتنا بقى إحنا، لو أنا ببص على طلباتي وكل واحد فينا ببص على طلباته، هل طلباتنا طلبات أطفال لسه بترضع وبتاخد لبن، ولا طلباتنا طلبات ناس بالغة بتاكل طعام البالغين؟ إيه الحكاية؟ يا ريت نراجع طلباتنا وأهدافها، ونراجع قلبنا فين وبنطلب بأنهي قوة في أنهي اسم، وبنطلب في اسم المسيح ولا بأني دالة. أبونا السماوي، أنا جاي النهاردة باسم المسيح أقولك إن أنا لسه صغيرة ولسه بتعلم ولسه ما عنديش كلام أقوله لك، لكن جاي أقولك إن أنا محتاجة لك ومحتاجة قوة معينة منك، محتاجة إنك تسندني، محتاجة إنك تساعدني إني أركز على ملكوت الله وبره، وأركز إني أثبت فيك. أمين.

يا رب يا إله السلام، في وسط الحرب والدموع وصوت أخبار كتيرة بتوجع القلب، بنرفع يا رب قلوبنا وإحنا بنعترف إنه إحنا في حالة حيرة وفي خوف وعدم أمان. يا رب إحنا واثقين إنك أنت تقدر تعلن يا رب سلطانك وترسل يا رب كلامك الهادي داخل نفوس ناس كتيرة مضطربة. يا رب بنصلي لك لأجل القادة وصناع القرار إنك تديهم يا رب حكمة عشان يكونوا بيمشوا في طريق العدل، مش بس طريق المصالح، في طريق الرحمة مش في طريق القسوة والموت والدمار. يا رب ادي حكمة عشان توقف نزيف الدم، وشجاعة عشان الناس تاخد قرارات تحفظ يا رب الحياة. يا رب احنا واثقين انك قادر تشرق بنورك وسط الظلمة وتزرع يا رب بذرة سلام حقيقي عشان يكون بتعلن فيها حقك على كل العالم.

أهلا بيكو في وقت نقعد فيه قدام ربنا. أنا معاكو كريم، ومعنا في الاستوديو بول على الجيتار وريتا ترنم معايا. مبسوطين قوي أنه النهاردة لينا فرصة أن احنا نعبد ربنا سوا ونرفع فسطينا. اللي يمكن الكورونا علمتنا أن احنا بنسبح من أماكن مختلفة، بعلمتها لنا بالأسلوب الصعب، لكن احنا دلوقتي لينا فرصة أن احنا نقعد قدام ملك الملوك ورب الأرباب وندخل دياره ونقول يا رب احنا جينا يا رب سايبين كل حاجة عند الباب، كل خطية وكل مشاغل وكل تشتيتات عند الباب. بنقول لك يا رب عايزين ندخل ديارك، عايزين نتقدس، عايزينك تغسلنا وعايزينك تطهرنا. تعال نقول له الكلمات دي مع بعض.

يا رب على حساب دمك بس احنا جايين يا رب، وبندخل لمحضرك، بنديلك المجد يا رب، مش بس في ساعة بنسبحك فيها لكن بحياتنا بكل حاجة بنعملها كل يوم. مستحق المجد يا رب. يا رب بشكرك يا رب ان انت صخرتنا وانت ملجأنا، بنيجي يا رب ونستخبى فيك، بنيجي يا رب ونديلك المجد. خلي حضورك يملى علينا فنتغير الى تلك الصورة عينها، نشوف مجدك بوجه مكشوف.

تعالوا احنا كل واحد في مكانه نفتح مزمور 8 من عدد 3 مع بعض ونقراه. من عدد 3 بيقول كده: إذا أرى سماواتك عمل أصابعك، القمر والنجوم التي كونتها، فمن هو الإنسان حتى تذكره، وابن آدم حتى تفتقده وتنقصه قليلا عن الملائكة؟ وبمجد وبهاء تكلله، تسلطه على كل أعمال يديك، جعلت كل شيء تحت قدميه. الجزء ده من الأجزاء اللي بحبها جدا، وكل مرة بقراه أول حاجة بتيجي في بالي: ليه أنا يا رب؟ اشمعنى أنا؟ اشمعنى الإنسان ده هو اللي قررت إنك تحبه قوي كده؟ لا مش بس تحبه، إزاي أصلا بيجي على بالك؟ إزاي أصلا بتذكره؟ وإحنا قريبين من وقت الميلاد، على قلبي قوي إن إحنا نرنم الكلمات اللي جاية دي، بتقوله إزاي ما قبلش الحب ده؟ الإله اللي خلق السماء والأرض اختار إنه يشوفني ويميزني، مش لأي حاجة فيه، لكن بس عشان هو محبة، عشان هو بيحبني. قدام كل ده إزاي ما قبلش الحب ده وعيش بعيد؟ أنا باجي النهاردة وبقبل الحب ده يا رب، اقبلنا في يوم ميلادك.

أوقات كثيرة كنت بحس إنه يسوع جه وتجسد وتولد عشان الناس اللي كانوا عايشين من 2000 سنة. ما كنتش مدرك الموضوع ده، بس أدركته من قريب إن كان في حاجة جوايا كده دفينة كده بتصدق في الموضوع ده. بعدين حسيت إنه لأ، الله ما تولدش بس عشان الناس اللي كانوا من 2000 سنة، وأنا ماليش دعوة، أنا لسه مولود من كام سنة، لكنه اتولد عشاني أنا. تريمة اللي جاية بتقول له ربي يسوع علشاني سبت مجدك وجيت لمكاني، اتولدت في مزود مش عشان أي حاجة لكن عشاني أنا بس. يا رب بقبل يا رب النهاردة الحب ده، يقبلنا يا رب في يوم ميلادك، خلينا يا رب نصدق إن احنا ينفع نتحب كده

0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: أحبائي مستمعي راديو الحياة الأفضل في كل مكان، برحب بيكم وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. احنا وصلنا مع بعض في سفر الأمثال اللي احنا البرنامج كله قائم عليه في أصحاح 12، بنتكلم عن حاجة مهمة قوي وحلوة قوي رغم ان احنا مش دايما بنحبها. احنا بنتكلم عن التوبيخ، خدنا حلقة عن التوبيخ ونكمل مع بعض في الموضوع ده. واضح ان الموضوع ده مهم وحلو، عشان كده سفر الأمثال بيتكلم عنه اكتر من 25 مرة. التوبيخ معناه انه لفت نظر ولوم على حاجة غلط بعملها عشان يعني اتصلح وارجع عن اللي انا فيه. والكتاب بيقول ان الشخص الحكيم هو اللي بيقبل التوبيخ، الشخص الجاهل هو اللي بيرفض التوبيخ. ازاي ممكن ربنا يوصل لينا توبيخ معين؟ على فكرة ممكن ربنا يوصل لنا توبيخ وتحذير ممكن من خلال ربنا مباشرة، من خلال كلمة، وعظة، قراءة الكتاب، ترنيمة، ضميرك الشخصي تلاقي كده في توبيخ حصل ولوم حصل لك عشان تفوق من حاجة غلط انت بتعملها وعايش فيها. او ممكن التوبيخ يجيلنا عن طريق صديق، زوج، زوجة، خادم، قائد، حد قلبه عليا. في طريقة تانية بقى ممكن التوبيخ يجيلنا من خلالها، بس يا رب نفهم اللي هي ايه بقى. الاحداث الصعبة اللي ممكن تحصل لنا، ودي بتبقى زي تنبيهات وانذارات ان احنا ماشيين في سكة غلط، فكأنه كده في بوق بيقولك خد بالك. للأسف في وقت التوبيخ هينتهي والتحذير هينتهي وهيبدأ حصاد عدم قبول التوبيخ. الندم مش بينفع على فكرة، وتكرار الأخطاء وعدم الالتفات للتوبيخ ممكن يؤدي

أدي لهلاكنا. يوما ما علينا نواجه عواقب رفضنا للتوبيخ والتأديب. لو أنت بتوبخ حد، يعني ممكن تبقى أنت أب أو أم أو زوج زوجة قائد خادم، مفروض يبقى في حاجة اسمها خدمة التوبيخ، دي حاجة لازم نعملها. حتى الرسول بولس قال تيموثاوس وبخ انتهر عز. أشجعك اعمل كده في روح المحبة، اعمل كده بحكمة، اختار وقت وطريقة كويسة، اعمل كده بتواضع، اعمل كده بدافع حلو انك عايز تصلح الشخص اللي قدامك وعايز خيره، مش عايز تأدبه او تحرجه، انك تكون انت شخصيا قدوة، انك تكون كمان انت شخصيا بتقبل التوبيخ. يقول كده في امثال 28: من يوبخ انسانا يجد اخيرا نعمة اكثر من المطري باللسان. يا بختك لو بتقبل التوبيخ، ويا بختك لو انت عندك قدرة وشجاعة تقدم توبيخ بطريقة صح وبتواضع. فانت وانا نتصلح ونصلح الناس اللي حوالينا، بس احنا نتصلح في الاول. ربنا معاكم.

يا رب جاية وبقول مع بولس: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب بطلب أن سلامك يا رب اللي بيفوق كل عقل يحفظ قلبي وفكري، يحفظ يا رب ذهني. يا رب بصلي أن كل أفكار إبليس يا رب يسوع اللي بيحاول يرميها عليا تكون يا رب بتتهزم، ويكون يا رب دمك بيغطيني من كل جهة، فما يقدرش إبليس يدخل بأي فكرة من عنده. أمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 82، مزمور لآساف.
2: الله قائم في مجمع الله، في وسط الآلهة يقضي. حتى متى تقضون جورا وترفعون وجوه الأشرار؟ اخضوا للذليل ولليتيم، أنصفوا المسكين والبائس، نجوا المسكين والفقير، من يد الأشرار أنقذوا. لا يعلمون ولا يفهمون، في الظلمة يتمشون، تتزعزع كل أسس الأرض. أنا قلت إنكم آلهة وبنو العلي كلكم، لكن مثل الناس تموتون وكأحد الرؤساء تسقطون. قم يا الله، دن الأرض، لأنك أنت تمتلك كل الأمم.

لو أنت في يوم من الأيام قعدت لمدة أسبوع كامل جوه الكنيسة، محدش شايفك، أنت مش بتتكلم، محدش عارف بوجودك، لكن بتسمع كل صلاة وبتشوف كل حاجة بتحصل وكل حاجة بتتعمل، يا ترى هتشوف إيه؟ ده السؤال اللي سأله سليمان وفكر فيه لما راح الهيكل وفضل يراقب بصمت الناس بتعمل إيه؟ الناس بتتصرف إزاي في محضر الله؟

في جامعة 5 وعدد 1 سليمان بيقول كده: احفظ قدمك حين تذهب إلى بيت الله، فالاستماع أقرب من تقديم ذبيحة الجهال لأنهم لا يبالون بفعل الشر. في ذبيحة هنا مذكورة اسمها ذبيحة الجهال. أنا عارف إن في ناس كتير قوي بتحب تدرس الذبائح في العهد القديم وأنواعها وأسمائها، لكن هنا في ذبيحة اسمها ذبيحة الجهال. سليمان ما قالناش مواصفاتها إيه، بتتعمل إزاي، اللي بيتقدم قبل إيه، لكن اتكلم عن إنه في مبدأ اسمه ذبيحة الجهال. ذبيحة الجهال دي بتحصل لما حد بيدخل قدام محضر الله، لما بيدخل قدام الله شخصيا وبتدي يقدم ذبيحته، ويبقى فاكر إنه باللي بيقدمه الله بيستجيب، باللي بيقدمه الله بيرضى، وكأننا بنخش في تجارة: يا رب خد مني ذبيحة وبقى أنا كده عملت اللي عليا. وبتتحول العبادة من حاجة طالعة من القلب إلى تصرف جسدي ذهني عقلي بدون أي تفكير أو إحساس. في الزيارات المهمة لينا بنرتب الكلام. يمكن تكون فاكر الزيارة اللي رحت تقابل فيها حماك وأول مرة بتقوله يا عمي، وقعدت ترتب الكلام كذا مرة، أو في المرة اللي فكرت تقدم فيها لمراتك وقعدت تذاكر الكلام كويس قوي هتقول لها إيه، أو في انترفيو مهم خاص بالشغل، أو يمكن يكون ربنا سمح إنك تتكرم أو تقابل حد من المسؤولين في البلد، فبتبتدي ترتب الكلام اللي هتقوله وهتتكلم إزاي وهتعمل إيه. كل ما بتكون الزيارة مهمة والموقف مهم، كل ما بيكون ترتيباتنا المسبقة إحنا هنقول إيه ونعمل إيه وناخد إيه هدية معانا ونتصرف إزاي ونتكلم إزاي، ما بتكون بتفاصيل أكتر. فما بالكم إحنا داخلين قدام محضر ملك الملوك ورب الأرباب، إحنا داخلين قدام الله، فيا ترى بنتعامل مع هذا الموقف بنفس احترام وأهمية الزيارات المهمة والمقابلات المهمة في حياتنا؟ ده السؤال اللي وقف قدامه سليمان، واكتشف ان في ناس كتيرة قوي وهي داخلة الى بيت الله بتعمل ايه؟ بتقدم ذبايح وبتقدم وعود وبتقول كلام، لكن كلها تحت مبدأ ذبيحة الجهال. ليه سماها سليمان ذبيحة الجهال؟ لانه اللي قدمها قدم ذبيحة دون ان يسمع لله. سليمان بيقول كده: فالاستماع اقرب من تقديم ذبيحة الجهال. وكأن الطاعة طاعة الله وسماع كلامه أهم بكتير جدا منك تقدم ذبيحة. سليمان بيقدم نصيحة مهمة قوي في الموضوع ده، بيقول إنه الاستماع أقرب من تقديم ذبيحة الجهال. وانت داخل محضر الله فكر انت هتقول ايه، فكر انت هتقدم ايه، وافتكر انك انت في محضر من يرى الظلام، في محضر الله الذي يرى خفايا القلب وأفكار النفس ويرى كل تفصيل حياتك. عشان كده وإحنا في محضر الله بشجعك إنك تقدم استماع وطاعة أفضل من ذبيحة الجهال. سفر الجامعة بيعلمنا نعمل إيه في مدة أيام الحياة. واحدة من أهم المقابلات اللي بنعملها تقريبا كل أسبوع أو يمكن كل يوم هي الدخول إلى محضر الله والوقوف أمامه، سواء في المخدع الشخصي أو أنت بتصلي في العيلة أو أنت بتصلي في الكنيسة. سليمان بيحط لنا قانون أساسي: من فضلك توقف عن تقديم ذبيحة الجهال. ده الوقت اللي تقدم فيه استماع، ده الوقت اللي تقدم فيه طاعة. أنا النهاردة بدعوك أنك وانت داخل الكنيسة المرة الجاية تقف على باب الكنيسة وتفكر أنت هتقول إيه، فكر انت داخل تعمل ايه. سيب كل ذبيحة جهال على باب الكنيسة وادخل، وتذكر ان الله يبحث عن قلب صادق وعن اذن تسمع ما يقوله.

بابا السماوي، بشكرك إنك موجود دايماً في المشهد. جاي أصلي يا رب من أجل كل شخص تعبان، عيان جسدياً مش قادر يتحرك، جسمه واجعه مش عارف حتى الدكاترة تشخصه إيه. جاي أصلي يا رب إنك أنت تيجي تعمل معجزة في حياته. الشرط يا رب يبقى شفاء جسدي، لكن المعجزة إنك أنت تقابله. جاي أصلي يا رب من أجل مقابلة جميلة. أنت تعرف يا رب تيجي لكل شخص محتاج، يمكن مش عارف يقول يا رب إنه محتاج لك، يمكن دايماً مشغول بجسمه اللي واجعه وبأمراضه وبالدكاترة وبالمستشفيات ونفسه يخف ويبقى كويس، لكن حقيقي يا رب الاحتياج ليك أنت. الاحتياج يا رب إن إحنا نتقابل معاك، حتى لو ما خفناش يكفي وجودك أنت، وإن إحنا ننظر ليك في نورك يا رب، في وجهك يا رب نرى نور وحياة. جاي أصلي من أجل كل قلق على الأيام وعلى أجسادنا وعلى رب اللي عندنا، أنت تيجي يا رب وتتقابل معنا، تتقابل مع خوفنا وتهديها. أنت بتعرف تعمل كده، أنت اللي خلقتنا وشكلتنا، أنت رب أبونا. بحبك من كل قلبي، دايما موجود يا رب.

لو عايز تعيش مستمتع عيش مؤثر. لو عايز تعيش مؤثر قدم للناس حب. لو عايز تقدم للناس حب شوف انت اتحبيت ازاي من ربنا. كتير اللي بيعيشوا مسيحيين، لكن قليلين اللي بيعيشوا المسيحية وحياة المسيح. كتير بيخدموا من على المنابر وكتير قادة، لكن قليلين اللي بيخدموا من ورا الستار وبعيد عن الأضواء وبين الجماهير. والله مش بيتخدع بالمظاهر والتزييف. الله عايز ناس حقيقية، ناس متاحة ليه 24 ساعة، متاحة لكل الناس كمان، ناس قلوبها عمرانة عطاء وحب، ناس عارفة المعنى والهدف، ناس حياتها مش ليها، ناس عارفة إنهم على الأرض في رحلة أو زيارة وشوية وراجعين، عشان لما نقابله يقول لنا نعما أيها العبد الصالح والأمين، زي كل الأبطال اللي سبقونا.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بكم أعزائي المستمعين في آية جديدة وفكرة جديدة، إعلان جديد من كلمة الله. مشغول قوي قوي بإنجيل متى إصحاح 21 وآية 21. الرب بيقول لهم كده، متى 21:21: أجاب يسوع وقال لهم: الحق أقول لكم، إن كان لكم إيمان ولا تشكون فلا تفعلون أمر التينة فقط، بل إن قلتم أيضا لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر فيكون، وكل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه. حقيقة أنا بعتبر أنه متى 21:22 ده تحدي قدام الإيمان المسيحي. الرب يسوع كان معدي في يوم الصبح، وبعدين يقول الكتاب عنه أنه جاع، لقي شجر التين مليانة ورق، قرب منها عشان يلاقي فيها ثمر، لكن بكل أسف ما لقيش ثمر. فقال للتينة: لا يكون منك ثمر فيما بعد. يبست التينة في الحال. تلاميذ اتعجبوا: كيف يبست التينة في الحال؟ الرب رد عليهم وقال لهم: مش موضوع التينة بس، لكن لو عندك إيمان ومش بتشك تقول الجبل ده اتحرك من مكانك، اتنقل من هنا، انطرح في البحر اللي هناك ده، الجبل يتحرك كأنك بتحرك ريشة بالريح، أو كأنك بتنقل شيء صغير، ده جبل، جبل بكلمة وبالإيمان يتنقل. بعدين الرب يسوع قال كل، مش جزء ولا أغلبية، لكن كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه. كأنه الرب عايز يقول تحدي، أنه بحسب الإيمان اللي مليني، بحسب الثقة اللي ملياني، بحسب ما عندي إيمان أنه ربنا يقدر يصنع معجزات ويقدر يصنع أمور عظيمة، الله بيحط تحدي: كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه. وأنا نفسي أقول لك عزيزي المستمع، أخبار الإيمان اتجاه الأمور اللي أنت بتطلبها، الشخص المرتاب اللي عامل زي موج البحر يطلب ومش بياخد، لأنه في الحقيقة مش واثق أن ربنا هيديله. وأنا نفسي أقول لك النهاردة أن عملة السماء هي الإيمان. لو مليان بالإيمان ربنا النهاردة هيفاجئك في الأمر اللي أنت بتصلي ليه، الأمر اللي بحسب مشيئته والباب اللي بحسب مشيئته. وعلى فكرة لو ربنا أردت أن يقفل باب معين معاك، ثق أنه جنبه على طول هيفتح لك باب جديد، بس المهم أنه هو بيستجيب. عندك الإيمان أنه ربنا بيعمل كل الخير وكل الصلاح في كل الوقت. أنا مصدق قوي قوي أنه الإيمان يحرك إيد الله القديرة. الإيمان اللي يقول عنه كده أنه بالإيمان

0: أخذت سارة قدرة على إنشاء نسل. الإيمان يخلق أمور جوانا مش موجودة. الإيمان لو عندي النهاردة إيمان وأقول للجبل اللي واقف قدامي والتحدي اللي واقف قدامي في اسم الرب يسوع مليان بالإيمان إن إلهي هيصنع معايا أمر عظيم. ممكن على فكرة بسهولة جدا ربنا يشيل الجبل من جذوره. من أنت أيها الجبل العظيم أمام ذربابل تصير سهلا. وممكن ربنا كمان يعمل معايا اختبار أروع يخلي الجبل موجود ويمشيني أنا فوقيه. يقول كده حبقوق يمشيني على مرتفعاتي. وممكن على فكرة الجبل يفضل مكانه بس يديني أجنحة النسور وطير في العالي وبالنسبة للجبل ده يبقى شيء صغير جدا. هو الجبل مصغرش بالسنة اللي موجود فوق. يقدر ربنا يصنع أمر عظيم؟ آه. بس أخبار الإيمان إيه؟ أخبار العملة اللي هتستلم بيها من إيدين ربنا. أصلي ليك وليكي وكل حد بيسمعني في اسم الرب يسوع تمتلئ بالإيمان. الإيمان اللي يشوف الله في المشهد والإيمان اللي يستحضر قوة الله وسلطانه للأمور اللي بصلي ليها. تحد معاك بالإيمان لأجل كل أمر بتحطه في محضر الله. والرب معاك ونتقابل في آية وفكرة جديدة. إلى اللقاء.
1: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

يا رب جاية وبقول مع بولس: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب بطلب أن سلامك يا رب اللي بيفوق كل عقل يحفظ قلبي وفكري، يحفظ يا رب ذهني. يا رب بصلي أن كل أفكار إبليس يا رب يسوع اللي بيحاول يرميها عليا تكون يا رب بتتهزم، ويكون يا رب دمك بيغطيني من كل جهة، فما يقدرش إبليس يدخل بأي فكرة من عنده. أمين.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أهلا بيكم في عالم السيستم بتاعه خربان، بيقيس قيمتك باللي بتملكه أو باللي بتنجزه أو باللي فاكره الناس عنك، لكن فيه صوت سماوي بيهمس في عمق روحك: أنت لست ما تفعله، ولست ما يمليه عليك الآخرون، أنت لست وليد الصدفة، أنت فكرة الله الأزلية. أهلا بيكم في الحب المحرر من سورة النفس المشوهة. هنكتشف النهاردة إن قيمتنا مش سعر بندفعه، قيمتنا هي سورة الخالق التي نحملها. إحنا بنقضي عمرنا في مطاردة النجاح، المال، القبول، بنعتقد إنها مصادر بتدينا القيمة والمعنى، لكن الحقيقة اللي بتعلنها كلمة الله إن قيمتك جوهرية وثابتة. أنت ثمين لأنك خلقت على صورة الله ومثاله في تكوين واحد. القيمة دي ما بتترفعش بنجاحك ولا بتنزل بفشلك، هي هبة الخالق اللي وضعها فيك قبل تأسيس العالم. هنا رينوين بيقول إن أعظم حقيقة روحية هي إنك ثمين في عين الله بغض النظر عن رفض الناس ليك. ده مش مجرد شعور، ده صق ملكية إلهية وهوية خاصة بيك أعطاها ليك إلهك. اخترق الله لتكون له وبتمن باهظ جدا، هو حياة ابنه. أنت لست مجرد إنسان يكافح في هذه الحياة، بل أنت هيكل الله وروحه يسكن فيك. أيها الحبيب، قيمتك بتكمن فيما أنت بالنسبة لله، لا فيما تملكه بين إيديك. أنت محبوب، مقبول ومختار، هي دي الحرية الحقيقية. كلمة ربنا بتقول في غلاطية 4: إذ لست بعد عبدا بل ابنا، وإن كنت ابنا فوارث لله بالمسيح. وفي تكوين 1: فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه. في مزمور 139 اللي أنا شخصيا بحبه جدا: أحمدك من أجل إني قد امتزت عجبا، عجيبة هي أعمالك ونفسي تعرف ذلك يقينا. كمان في أشعياء 43: صرت عزيزا في عيني، مكرما، وأنا قد أحببتك. آيات كتير كتير كتير عن المحبة الأزلية واختيار الله الأزلي لينا ومحبته اللي الوحيدة اللي بتحدد قيمتنا. إحنا بنشوف نفسنا في مراية مكسورة، مراية الناس قالوا علينا فيها إننا مش كفاية أو قارنونا بغيرنا فصغرنا في عيون نفسنا، والنتيجة صورة مشوهة مهزوزة ومليانة احتقار لذواتنا. لكن النهاردة الحب المحرر جاي يكسر المراية دي ويرجع لك تاني صورتك الأصلية. الرب بيقول لك آيات كتير عن سكن الله في الإنسان، قيمتك من الداخل مش من الخارج ولا من الناس. كلمة الحق بتقول في كورنثوس الأولى 6: أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح الذي فيكم الذي لكم من الله
وأنتم لستم لأنفسكم، في يوحنا 15، أنا الكرمة وأنتم الأغصان، الذي يثبت فيا وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير. وآيات كتير كتير عن قصد الله لحياتنا. أقول لكم كمان آية عن النجاح أنا بحبها، في يوحنا 3، أيها الحبيب في كل شيء أروم أن تكون ناجحا وصحيحا كما إن نفسك ناجحة. شفتوا كلمة الله إزاي حقيقية وإزاي مشجعة؟ أنت غالي مش لأنك عملت إنجاز ولا لأن الناس مدحتك، أنت غالي لأنك مخلوق على صورته. نور المسيح بيكشف لينا كذبة عدم الاستحقاق مهما تقال عنك أو اتعمل فيك. الحقيقة الثابتة هو أنك ابن لملك الملوك، صورتك مش محددة بكلام البشر لكن مرسومة لأنك على صورة الخالق ومثاله. أخطائك ممكن تكون شوهت صورتك قدام نفسك، فبقيت بتشوف نفسك خاطي بدل ما تشوف ابن اليسوع. لكن ربنا مش بيقف عند قشور أخطائك، هو شايف الجوهرة اللي جواك. الليبل اللي الناس لزقته عليك إنك فاشل، ربنا عايز يحررك منه. المسيح مات عشان يرجعك لجمالك الأول. تعالوا نصلي مع بعض ونطلب: يا رب يسوع، غير نظرتنا لنفسنا، اشفي كل كذبة صدقناها عن نفسنا من صغرنا، املانا بيقين إننا غاليين محبوبين ومكرمين في عينك. استرد يا رب هويتنا الضيعة، ودينا نعيش مرفوعين الراس بيك. آمين.

أيها الآب السماوي، ونحن نعاين العالم وهو يعيش في اضطراب وحروب ومجاعات وأوبئة، ونحن نعاني الدماء تزرف هنا وهناك، نحن نتطلع إليك، فأنت رئيس السلام. هب سلامك لمنطقتنا، هب سلامك لعالمنا، وأصلي من كل القلب أن يسود سلام المسيح الذي يفوق كل عقل قلوب الكثيرين، فنتمتع بوجوده كما نتمتع بجوده أيضا. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

ده مش كلام أغنية، دي قصة حقيقية حصلت وهتحصل وبتحصل ليك وليا.

قالوا لي زمان اللي بتخضع له هيملك فكرك وتعيش له، اياك تقوي الشر فيك وترجع تشتغل.

حاجتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، ييجوا مكان كل كذبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي ودي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت قايمة وحاسة بشعور جامد جدا إن الوقت بيعدي بسرعة قوي. إحنا فجأة بنلاقي روحنا دخلنا في سنة جديدة وشهور عدت بسرعة ودخلنا في السنة اللي بعدها وهكذا. وكان اللي جوايا إني بقول لربنا كده، يا رب يا ترى الوقت اللي بيجري من بين إيدينا ده هل إحنا بنعمل الدور بتاعنا كما ينبغي؟ سؤال بسأله لروحي قبل ما أسأله لأي حد، هل اللي أنا بعمله الأيام دي في حياتي هو اللي نفسك يا رب إني أعمله؟ هل إيدي شغالة فعلا في الأعمال اللي أنت سبقت في أعددتها عشان أنا أسلك فيها، ولا بشتغل لسه في حاجات تانية؟ محدش غيرك يقدر يساعدني في الإجابة على السؤال ده. أنا بنتك ده أكيد وما عنديش أبدا شك في كده، لكن هل أنا بعيش في ملء مشيئتك؟ بعمل الأعمال اللي على قلبك ليا، ولا بعمل جزء وادخل في حاجة تانية وبعدين أفتكر وارجع تاني وهكذا؟ وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي، عارفة إيه اللي بيخليكم تسألوا السؤال ده؟ في حاجة ناقصة في الكلام اللي انت قلتيه، التركيز، الفوكس. الكلمة بتقول عن يسوع في لوقا إصحاح 9 وعدد 51، وحين تمت الأيام لارتفاعه ثبت وجهه لينطلق إلى أورشليم. وفي الترجمة المبسطة بتتقال كده، وعندما اقترب وقت رفعه إلى السماء ثبت يسوع نظره بعزم إلى مدينة القدس. ثبت نظره بعزم، خلاص هو رايح في الاتجاه ده، المهمة الأخيرة والعظمى هيتممها هناك، فما كانش هيسمح لأي قوة تمنعه ولا تضيع منه وقت ولا يتشغل حتى بالمعجزات وشفاء الناس، مع إن المهام دي كلها كويسة، لكن إيه الأهم دلوقتي؟ خلاصهم، وهو رايح يتممه على الصليب. عشان كده كل اللي هيوديه في السكة دي هيعمله، وكل اللي هيعطله أو يغير اتجاهه مهما كان كويس أو ملح مش هيعمله. مدة خدمة يسوع الأرضية كانت 3 سنين، وقت قليل قوي لإنجاز كل المهام اللي عليه، مع كل المقاومة كمان اللي كان بيواجهها من السلطات الدينية ومن أجناد الشر الروحية. لكن هو كان عينيه على أبوه وعلى الوقت وعلى اللي لازم يعمله في نفس الوقت، فكان شديد التركيز في الأمور اللي بيعملها، ما سابش نفسه للجموع اللي كانت دايما بتسحمه إنها تحط له الجدول بتاعه هو لازم يعمل إيه. كان بينسحب من وسطهم ويروح لمكان تاني منفرد عشان يقدر يصلي، هو دلوقتي محتاج للشركة دي، وبعدين ينزل للتلاميذ، ده وقتهم اللي هيقضيه معاهم، وده أمر مهم جدا ليهم وللإرسالية اللي هيرسلهم فيها بعد كده. مشي حسب ساعة وتوقيت السماء مش ساعة وتوقيت الأرض، عشان كده نجح يتمم كل اللي عليه. وعبر التاريخ من عصر الرسل الأوائل للنهاردة، كل اللي فهموا الدرس ده وعاشوا الدعوة اللي على حياتهم بإخلاص وبتركيز أنجزوا مهام في الملكوت غير عادية بقوة الروح القدس اللي سندتهم وأهلتهم. في سفر الأمثال أصحاح 12 وعدد 27 بيقول الكلمات دي، الرخاوة لا تمسك صيدا، أما ثروة الإنسان الكريمة فهي الاجتهاد. التكاسل وقلة الهمة واحدة من أكبر المعطلات اللي ممكن تفقدكم تركيزكم في مشوار حياتكم. إن الوقت وقيمته يفقدوا أهميتهم في حياتكم وتبقوا ماشيين حتى في الخدمة زي اللي حواليكم، هم بيعملوا إيه؟ نعمل زيهم. طيب أنت دورك إيه؟ مش عارف. طيب إيه الوزنات والمواهب اللي عندك واللي أخدتها عشان تستخدمها في الملكوت؟ مش مركز فيها خالص. ابني وبتحبني، أنا مش شاكك في كده خالص، لكنك متكاسل
وبتتحرك حسب توجهات اللي

حواليك. أنا عايزك وسط الجماعة ده أكيد، لكن ليك دور حتى ولو صغير عايزك تعمله. لو هتعمله بأمانة وهمة هأتمنك على أكبر منه شوية بشوية، لكن لو لقيتك مش معايا ومش مركز ومش فاهم دورك هرعاك وههتم بيك كابن، لكن للأسف مش هعرف أشتغل بيك وتشوف الثمر اللي ممكن يخرج منك لو كنت بحقيقي بتقعد قدامي وعايز تفهم دورك سواء كان صغير أو كبير. في الملكوت كل الأدوار عندي مهمة. اللي دحرجوا الحجر عند قبر العازر كان دورهم مهم مع بساطته. الغلام اللي قدم الخمس خبزات والسمكتين كان دوره مهم. الأربعة اللي حملوا المفلوك صديقهم كان دورهم مهم. والسامرية اللي جريت تشهد في المدينة بتاعتها كان دورها مهمة برضو. صحيح يسوع هو اللي قوم لعازر وهو اللي بارك في الخمس خبزات والسمكتين وأكل بيهم الجموع الغفيرة دي، وهو اللي شفى المفلوك وغفر خطيته، وهو اللي قدم الخلاص للسامريين، لكن الدور الصغير اللي اتعمل كان مؤثر جدا. اعمل دورك أيا كان حجمه وما تفكرش في مين هيشوفه ومين مش هيشوفه. المهم إن أنا اللي شايف وأنا اللي بكافئ وأنا اللي بكمل على الدور بتاعك وبتمم المعجزة بينا إحنا الاتنين. وافتكر كويس، أنت شغال معايا مش شغال عندي، لأ معايا، ودي تفرق قوي. إحنا فريق واحد وعندنا هدف واحد عايزين نروح ليه سوا، وأنا مش مستغني عنك. في رسالة كورنثوس الأولى أصحاح 3 وعدد 7 بيقول كده: إذن ليس الغارس شيئا ولا الساقي، بل الله الذي ينمي، والغارس والساقي هما واحد، ولكن كل واحد سيأخذ أجرته بحسب تعبه. ويكمل فيقول: فإننا نحن عاملان مع الله، وأنتم فلاحة الله، بناء الله. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده: فنحن شركاء في العمل مع الله، وأنتم حقل الله، والبناء الذي يبنيه الله. فالموضوع شراكة حقيقية ما بيننا. أنتم ليكم دور وأنا لي دور، أنتم ولادي وشركائي في العمل، وأنا فرحان بيكم وبدوركم وعايز أأهلكم للدور ده عشان تقوموا بيه على أكمل وجه. حجم دورك مش هو اللي فارق معايا، لأن في الخدمة اللي أنا بعمله بدورك سواء كان صغير أو كبير هو الأهم، لكن قلبك اللي ورا اللي بتعمله هو اللي بحقيقي مهم قوي عندي. بتعمل ليه وبتعمل إزاي وبتعمل لمين؟ أسئلة مهمة لازم كل شوية تقف وتسألها لنفسك. مش عايزكم تبتدوا مع الروح وبعد شوية تكملوا بالجسد مش مع الروح. خدوا بالكم ده أمر مهم جدا. في خدمات مهمة بدأت برؤية ودعوة خاصة، ولكن اللي بدأوها معايا ما وقفوش يسألوني عن التوجه كل شوية ويتأكدوا إن السكة مظبوطة ويخضعوا لصوتي، وحودوا جامد في نص السكة وحتى ما خدوش بالهم وكملوا بطريقتهم هم، بيعفروا فيها بدرعتهم مش بالروح القدس. وده بالظبط اللي إبليس عايز يعمله عشان يوقف خدمات كتيرة، إنه ياخدهم سنة سنة شوية بشوية عن الطريق اللي في قلبي ليها، فتبقى خدمات كبيرة لكن بعيدة عني وعن اللي أنا كنت عايز أعمله بيها. ثبتوا عنيكم عليا وعلى توقيتاتي وعلى دوركم الحقيقي في الملكوت مهما كان حجمه. ما تكسلوش وتتهونوا، وكمان امتحنوا دايما دوافعكم لأنها مهمة جدا عندي. واستقبلوا تعليمات وإرشادات الروح القدس، هو بيبقى فرحان إنه بيعمل كده معاكم طول الوقت. اخضعوا لي وللكلمة المقدسة اللي بين إيديكم، وافتكروا دايما إن إحنا في شراكة سوا، أنتم بتشتغلوا معايا مش عندي. آمين.

عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء، لكي أبصر قوتك ومجدك

يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، سامحنا يا رب لو بنتذمر على بلدنا او مش بنشوف فيها غير حاجات وحشة، لكن يا رب خدنا بالنا ان انت حافظ مصر وان احنا ممكن نكون نور لبلاد حوالينا. يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، قادتها وكل المسؤولين عنها، تديهم نعمة وحكمة يا رب في التدبير وفي التفكير وفي القرارات. دينا رب ان احنا نعرف نشوف البركة والنعمة اللي احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا. ادينا رب ان احنا نعرف نقف عن البلد دي نصلي، احنا ما عندناش حاجة نعملها، ولا شغل ولا فلوس ولا سلطات نعرف نحرز بها البلد يا رب، لكن كل في ايدينا ان احنا نقف نصلي يا رب ونطلب اسمك على البلد، ان انت من اول الريس لحد اصغر طفل مولود احنا بين ايدك، قول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه. احفظ بلدنا يا رب، احنا بنحبها، ساعدنا ما نشوفش حاجة وحشة، لكن نعرف نشكر على النعمة التي نحن فيها مقيمون. أصدق رب ان انت امين وصالح وبتكمل وعدك، وان انت مش بتسيبنا حتى لو احنا شايفين حاجات مش على مزاجنا، لكن أصدق رب ان انت اللي بتعمله كله صالح وكله امانة من الآن وإلى الأبد. آمين.

ما من 2000 سنة في اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. وهنا كان بيتكلم عن نهر الروح القدس. الروح القدس هو السندة والمعونة اللي هتروح بيها، وإن ما روحتش بيها مش هتعرف تعيش للرب. الروح القدس هو اللي يساعدك أن تريد وأن تعمل. صعب قوي إنك تعيش من غير معونة الروح القدس. هذا ليس استحضار للأرواح، ده سكنة الله نفسه جواك. عشان كده أول ترنيمة هنبدأ بيها بنقول: بقوة روحك قدس قلوبنا واحتياجاتنا، أيضا ترنيمنا، ونعلن أنك أنت مليكنا. أمين؟ أمين.

مجدا ليك، مجدا لاسمك يا عجيب. تعالوا نقف مع بعض ونهتف بالكلمات دي مع بعض. تعالوا نسقف مع بعض.

أهلا، منورين. إحنا في برنامج أبانا الذي، وأنا أمولة. أبانا الذي في السماوات بيتميز إنه أبدي، أزلي، خالق من العدم، قادر وله السلطان، يحب الخليقة ومبدع، وله صفات وقدرات لا تعد ولا تحصى. اختار إنه يخلق الإنسان على صورته ومثاله، يعني بالعربي كده اختار إنه يبقى له بنات وولاد يحملوا نفس الجينات اللي عنده. طبعا لما بقول جينات الله أنا بقرب الفكرة، يعني فاهمين قصدي، طبعا ده لفظ لتقريب الفكرة. طيب يا ترى إيه هي الجينات اللي عند ربنا، عند الإله الأعظم الثالوث المحب، اللي دايما في الكتاب المقدس بنقول عليه الله محبة، اللي بيتعرف بالمحبة؟ إيه الصفات اللي عنده دي اللي هو الدهاني، أو الجينات اللي أنا خدتها منه؟ إيه رأيك أنت؟ فكر معايا كده، أنت شايف إيه؟ أبوك السماوي ورثت منه إيه؟ هل نقدر نقول إنك مثلاً ورثت منه الإبداع؟ هل نقدر نقول إنك مبدعة في أفكارك، في التفاصيل؟ ولا ورثت منه القدرة على الخلق؟ أكيد طبعاً برضو ما أقصدش الخلق من العدم. لكن هل أنت مهندس، ذكي، كيميائي، شاطر؟ أنت موهوبة؟ إيه اللي ورثتيه من أبوك السماوي؟ وإنت ورثت إيه من أبوك السماوي؟ كلنا ورثنا إننا مخلوقات خالدة، كلنا ورثنا صفات شخصية مختلفة. يا ترى أنت ورثتي إيه وإنت ورثتي إيه؟ وهم من ده كله، هل تعلم إنه معد لك مش بس الصفات الشخصية دي والمواهب اللي عندك، لكن معد لك ملكوت السماوات، ملكوت أبدي، لأنك مخلوق عشان تكون في معية هذا الأب السماوي. إيه الجمال ده؟ يوحنا 3 بيأكد علينا كلنا إنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. ألف مبروك، أنت مدعو للحياة الأبدية اللي ورثتها، افرح وتهلل. أبويا وحبيبي وربي وإلهي، بشكرك لأني ابنك أو بنتك، بشكرك لأنك أعلنت لي صلاحك وأعلنت لي بنوتك، وبشكرك أني واخدة من جيناتك الحرية والإبداع وكتير من الصفات الحلوة، لأني مخلوقة على صورتك ومثالك. أمين.

يا رب بشكرك على عمر فات مليان مراحم وعمر جاي واثقة إن في مراحم جديدة. شكراً إنك ثابت لا تتغير، أنت الوحيد اللي محبتك ليا ثابتة مش على حسب أنا عملت إيه وما عملتش إيه، بعدت عنك أو قربت منك، أنت بتحبني محبة قوية، أنت قلت إني محبتك قوية كالموت. شكراً إني بقى ليا ثقة للدخول لعرش النعمة وأصبحت بنت ليك.

يا رب أشكرك يا رب على عملك يا رب علشان عملك على الصليب. أنت مستحق يا رب كل تسبيح، مستحق كل إكرام. بنمجدك في وسطينا وبنرفعك بنعليك، أنت ملك الملوك يا رب. أشكرك يا رب لأنه كل مرة بنقع، كل مرة يا رب عينينا مش بتبقى عارفة تركز عليك، بنشوفك يا رب وانت ماشي معانا في وادي ظل الموت. بنشوفك يا رب واحنا قلوبنا وارواحنا قربت تموت يا رب، وبنشوفك وانت بتردنا تاني ليك واحنا بعيد يا رب، واحنا يمكن في اوقات مش مصدقين فيك وايماننا مش بيبقى ثابت. انت يا رب بتبقى موجود ودايما بتردنا، خلينا نرجع ليك من تاني.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: أحبائي مستمعي راديو الحياة الأفضل في كل مكان، برحب بيكم وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. احنا وصلنا مع بعض في سفر الأمثال اللي احنا البرنامج كله قائم عليه في أصحاح 12، بنتكلم عن حاجة مهمة قوي وحلوة قوي رغم ان احنا مش دايما بنحبها. احنا بنتكلم عن التوبيخ، خدنا حلقة عن التوبيخ ونكمل مع بعض في الموضوع ده. واضح ان الموضوع ده مهم وحلو، عشان كده سفر الأمثال بيتكلم عنه أكتر من 25 مرة. التوبيخ معناه انه لفت نظر ولوم على حاجة غلط بعملها عشان يعني أتصلح وارجع عن اللي أنا فيه. والكتاب بيقول إن الشخص الحكيم هو اللي بيقبل التوبيخ، الشخص الجاهل هو اللي بيرفض التوبيخ. إزاي ممكن ربنا يوصل لنا توبيخ معين؟ على فكرة ممكن ربنا يوصل لنا توبيخ وتحذير ممكن من خلال ربنا مباشرة، من خلال كلمة، وعظة، قراية الكتاب، ترنيمة، ضميرك الشخصي تلاقي كده في توبيخ حصل ولوم حصل لك عشان تفوق من حاجة غلط انت بتعملها وعايش فيها. او ممكن التوبيخ يجي لنا عن طريق صديق

يوما ما علينا نواجه عواقب رفضنا للتوبيخ والتأديب. لو انت بتوبخ حد، يعني ممكن تبقى انت اب او ام او زوج زوجة قائد خادم، مفروض يبقى في حاجة اسمها خدمة التوبيخ، دي حاجة لازم نعملها. حتى الرسول بولس قال تيموثاوس وبخ انتهر عز. اشجعك اعمل كده في روح المحبة، اعمل كده بحكمة، اختار وقت وطريقة كويسة، اعمل كده بتواضع، اعمل كده بدافع حلو انك عايز تصلح الشخص اللي قدامك وعايز خيره، مش عايز تأدبه او تحرجه، انك تكون انت شخصيا قدوة، انك تكون كمان انت شخصيا بتقبل التوبيخ. يقول كده في امثال 28: من يوبخ انسانا يجد اخيرا نعمة اكثر من المطري باللسان. يا بختك لو بتقبل التوبيخ، ويا بختك لو انت عندك قدرة وشجاعة تقدم توبيخ بطريقة صح وبتواضع. فانت وانا نتصلح ونصلح الناس اللي حوالينا، بس احنا نتصلح في الاول. ربنا معاكم.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك وناموا وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين أوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: يا ابني احفظ كلامي واذخر وصاياي عندك، احفظ وصاياي فتحيا، وشريعتي كحدقة عينك، اربطها على أصابعك، اكتبها على لوح قلبك. قل للحكمة أنت أختي، وادع الفهم ذا قرابة، لتحفظك من المرأة الأجنبية، من الغريبة الملقة بكلامها. لأني من قوة بيتي من وراء شباكي تطلعت، فرأيت بين الجهال، لاحظت بين البنين غلاما عديم الفهم، عابرا في الشارع عند زاويتها، وصاعدا في طريق بيتها، في العشاء في مساء اليوم، في حدقة الليل والظلام، وإذا بامرأة استقبلته في زي زانية وخبيثة القلب، صخابة هي وجامحة، في بيتها لا تستقر قدماها، تارة في الخارج وأخرى في الشوارع، وعند كل زاوية تكمن، فأمسكته وقبلته، أوقحت وجهها وقالت له: علي ذبائح السلامة، اليوم أوفيت نذوري، فلذلك خرجت للقائك لأطلب وجهك حتى أجدك. بالديباج فرشت سريري بموشى كتان من مصر، عطرت فراشي بمر وعود وقرفة، هلما نرتوي ودا إلى الصباح، نتلذذ بالحب، لأن الرجل ليس في البيت، ذهب في طريق بعيدة، أخذ صرة الفضة بيده، يوم الهلال يأتي إلى بيته. أغوته بكثرة فنونها، بملث شفتيها طوحته، ذهب وراءها لوقته، كثور يذهب إلى الذبح، أو كالغبي إلى قيد القصاص، حتى يشق سهم كبده، كطير يسرع إلى الفخ ولا يدري أنه لنفسه. والآن أيها الأبناء اسمعوا لي وأصغوا لكلمات فمي، لا يمل قلبك إلى طرقها ولا تشرد في مسالكها، لأنها طرحت كثيرين جرحا، وكل قتلاها أقوياء، طرق الهاوية بيتها، هابطة إلى خدور الموت.

واحدة من الأمور اللي بنشوف فيها حكمة الله وقدرته وعظمته هي ثبات المواسم في الدنيا. من أول مواسم السنة اللي هي صيف خريف شتاء ربيع، للساعات بتاعة النهار الليل والنهار وإنهم بيجوا ورا بعض، للفواكه والنباتات اللي بتطلع كل حاجة في موسمها. الله حط مواسم ثابتة، حتى الفيضانات والأمطار، الطبيعة اللي حوالينا ليها توقيتات ثابتة. الموضوع ده مش من فراغ، الموضوع ده رسالة لكل حكيم قاعد تحت سقف بيته.

السؤال اللي بيسأله سليمان هنا هو يعمل إيه الحكيم في نهاية الصيف وهو قاعد تحت سقف بيته؟ ممكن يبدو سؤال عادي، عادي قاعد تحت سقف البيت، لكن في الطبيعة بتاعت زمان الحكيم في نهاية الصيف الشخص العاقل لازم يتأكد إن السقف بتاع بيته مستعد للمطر اللي جاي. بيقول كده سليمان في جامعة 10

0: بتاع بيته وتأكد إنه كل حاجة تمام وإنه مسدود وإنه مش هدخل مية الشتاء. البيت ده حاله هيكون مختلف في الشتاء، البيت ده هيكون صعب، هيكون سبب أمراض وكآبة وتعاسة مش بس لصاحب البيت لكن لكل أفراد الأسرة. الله سمح أن يبقى فيه توقيتات ثابتة للمطر وللصيف وللشتاء عشان إحنا نتعامل قدام التوقيتات دي. مع نهاية الصيف أنا لازم أعمل تشيك أب للسقف بتاع بيتي، لازم أطمن كل حاجة تمام. لو ما عملتش حسابي قبل موسم المطر غالبا مش عارف أعمل حاجة لما يجي المطر. سليمان اتكلم عن الكسل كتير جدا في سفر الأمثال، لأن الكسل هو أن كفة الراحة زادت عن كفة الشغل. تفسير أن الكسل الكتير السقف بيقع أن الكسل المستمر في إدارة الأمور والواجبات اللي لازم أعملها بيؤدي إلى تدهور الحياة المنزلية والبيت والشغل. عدم النشاط معناه أنه في ضعف في الأسرة وفي البيت. القصور عن العمل وعدم المبادرة اللي هي تدلي اليدين، أنا حاطط إيديا جنبي مش بعمل حاجة، حاطط إيديا في جيوبي مش باخد خطوة رغم أن عارف أن الموسم جاي، أن ده هيحصل عليا في المستقبل، رغم أن الطبيعة بتقولي خلي بالك في مطر جاي استعد، ده بيؤدي إلى إيه؟ بيؤدي إلى تعاسة ليا وللمسؤول عنهم كمان. الإدارة الشخصية والمسؤولية والالتزام والتطابق مع مواسم الحياة ده أمر أساسي لحياة مستقرة. الكسل مش مجرد تقاعس مؤقت لكنه حاجة بتؤدي إلى تدهور مستمر في الأمور الأساسية. الكسل الروحي كمان بيؤدي إلى ضعف الحياة الإيمانية. الكسل أمر سليمان ما كانش بيحبه، عشان كده بيقول لكل حكيم خلي بالك الحياة فيها مواسم، من ضمنهم موسم اسمه موسم المطر. قبل ما المطر ينزل على حياتك، قبل ما المطر ينزل على بيتك، اتأكد ان سقف بيتك سليم. من فضلك خد مبادرة، حرك ايديك من جنبك وخد خطوة انك تتأكد انك انت والمسؤول عنهم هتقضوا وقت الشتاء بأمان. الحكمة بتتطلب نشاط مستمر ومسؤولية شخصية عشان تحافظ على كل حاجة مهمة سواء جسديا أو روحيا. استعد للمواسم اللي جاية في حياتك، عيد النظر لسقف بيتك، حرك إيديك من جنبك، اعتبرها دعوة إنك تخرج من دائرة الراحة المفرطة إلى العمل مدة أيام حياتك.
1: اغسلني، طهرني، اخلقني من جديد، فأعلم الأثم طرقك والخطاط إليك أرجعون.

0: يا رب الدنيا كل يوم بتبقى أصعب من الأول، أخبار حروب ودمار من كل حتة، اقتصاد وعيشة في النازل، بس أنا بتمسك بوعدك إنك إله أمانة صادق وعادل. أنت وعدت إني في عينك ومنقوش على كفيك، ولا شيء يقدر يهز ثقتي فيك. أنا بنتك.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

يا رب يلي سايبنا على بابك نخبط، وكل واحد على هواه بيعبط، واللي تايه واللي متلخبط، واللي ملهي وهو بيسجد، واللي شايفك مش موجود، واللي بيصلي تأدية فروض، واللي رسملك في دماغه صورة طالع فيها متشخبط. يا رب يلي كل يوم بتسمع نفس الشكاوي والاتهام، انت في الحقيقة منصف بس احنا جعلناك الملام، فمين فينا يا رب يقدر يوعظ عنك ويبقى مستحق؟ ومين فينا لو قال انا اعرفه هيقولها بصدق؟ يا رب يلي محتوي كل انواع البشر، عارف تقبل البعيد والعنيد واللي اتكسر، ما انتش في وادي واحنا في وادي، وما انتش برضو اله سادي، مش بتستمتع في عذابنا ولا خلقنا عشان مجرد تكون مبسوط، لان انت قلبك مفهوش برود، فافتح العيون المكسوره من كتر وجع البكا، واشف الايدين المبطوره من فطور قله الدعاء، وداوي النفوس المقهوره من كتر عدم اللقى، واحمي القلب من التوهان، وابعد الفكر عن الصوره المغشوشه اللي رسمها ليك العميان، وساعدني احبك مش عشان خايف من العقاب، وساعدني اعرفك حتى وسط الكم ده من الضباب، وامنعني من اني اكتفي كل ما ده انت تزيد وانا اختفي، فاعيش كل يوم منبهر مستمتع، توهاني يلقى دواه، اني اعرفك هو ده هدف الحياه.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، اعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بيك عزيز المستمع في آية جديدة وفكرة جديدة. وآيتنا النهاردة موجودة في سفر يشوع الإصحاح الأول والعدد الأول. بيقول إن الرب جه ليشوع كان بعد موت موسى عبد الرب، أن الرب كلم يشوع ابن نون خادم موسى قائلا: موسى عبدي قد مات. حقيقة يعني بداية صعبة قوي، موسى مات، هنعمل إيه من بعدك يا موسى يا دي الحوسة؟ موسى القائد الجنرال مات، طب هنعمل ايه؟ مين يكمل ومين يعدي؟ فالرب راح فاجئ يشوع وقال له: فالآن قم اعبر هذا الأردن أنت وكل الشعب إلى الأرض التي أنا معطيها لهم، أي لبني إسرائيل. في الحقيقة الآية دي جميلة، أنه الرب بيقول ليشوع موسى ما ماتش لأن اللي خلف ما ماتش. حقيقة موسى لما تبص معايا في خروج 24 عدد 12، رب قال له اصعد إلي، راح قايم، رب قال له اصعد إلي إلى الجبل، فقام موسى وخد يشوع في إيده، مع أنه رب ما قالوش هات يشوع، بس ربنا ما زعلش منه لأنه ربنا كان فاهم موسى بيعمل إيه. موسى جوه الخيمة في خروج 33، يشوع معاه بيقدر الشعب، يشوع قعد قدامه. لما مات موسى، يشوع في الحقيقة كان عنده مفاجأة، أن الرب جاي يقول له أنت اللي هتعبر بالشعب. أنا نفسي أقول لكل إخوات الخدام اللي بيسمعوني، كل المؤمنين اللي بيسمعوني، أنه موسى عرف يسيب ورايا يشوع وأليشع كان خليفة إيليا وبولس عرف يسيب وراه تيموثاوس. هل يا ترى أخويا العزيز واخت الغالية اللي بيسمعونا، أنت في جيل تاني وصف تاني وراك؟ هل يا ترى انت ربنا استخدمك على اساس انك تدرب ناس بعدك وتسيب ناس وراك يقدروا يكملوا المسيرة في الخدمة وفي الامور اللي ربنا وضعها على قلبك؟ يشوع عدى بالشعب لكن بكل اسف كان مشغول يقسم الارض، ده مش عاجبه البيت ده، وده مش عاجبه الارض دي، والغيط ده والحقل ده، ونسي يسيب واحد وراه. عارفين لما مات يشوع يقول: جاء زمن حكم القضاء وفعل كل واحد ما حسن في عينيه. ايه السبب؟ انه ما سابش قائد يكمل وراه. المسيح كل خدمته 3 سنين وتلت كانت منصبة على ال 12 تلميذ اللي راح منهم واحد بقيوا 11، وبعدين جه بولس فبقيوا 12، وكانوا اختاروا واحد بالقرعة اسمه متياس. لكن في الحقيقة ال 12 دول لما كانوا يروحوا في أي حتة كان يقول: هؤلاء، لما يبقى منهم واحد أو اتنين، هؤلاء الذين فتنوا المسكونة قد جاءوا لهنا. مسيح كل خدمته كانت لتدريب دول. موسى بيدرب يشوع وبولس ساب وراه تيموثاوس. سألك عزيز المستمع، ترى انت هتسيب وراك مين يكمل اللي انت بديته؟ فكر معايا كده. ربنا يحط قدامك النهاردة او قدامك ولد او بنت من ولادنا الصغيرين ينفع ندربهم، لان دول خدام وقادة بكرة اللي هيعبروا بالشعب، دول كنيسة بكرة، ودول اللي هيشيلوا الحمل على كتافهم، وده الجيل اللي ربنا هيباركه يكون سبب بركة لبلادنا. والرب معاك، واتقابل معاك في أي وفكرة جديدة.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

0: يا رب يا إله السلام، في وسط الحرب والدموع وصوت أخبار كتيرة بتوجع القلب، بنرفع يا رب قلوبنا وإحنا بنعترف إنه إحنا في حالة حيرة وفي خوف وعدم أمان. يا رب إحنا واثقين إنك أنت تقدر تعلن يا رب سلطانك وترسل يا رب كلامك الهادي داخل نفوس ناس كتيرة مضطربة. يا رب بنصلي لك لأجل القادة وصناع القرار، إنك تديهم يا رب حكمة عشان يكونوا بيمشوا في طريق العدل، مش بس طريق المصالح، في طريق الرحمة مش في طريق القسوة والموت والدمار. يا رب ادي حكمة عشان توقف نزيف الدم، وشجاعة عشان الناس تاخد قرارات تحفظ يا رب الحياة. يا رب احنا واثقين انك قادر تشرق بنورك وسط الظلمة، وتزرع يا رب بذرة سلام حقيقي عشان يكون بتعلن فيها حقك على كل العالم. آمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

جميع قائلين أمين. البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الأبدين. أمين. يا رب بشكرك لأنك مستحق يا رب أنك تاخد الكرامة والمجد والقدرة والقوة والسلطان. أنت إلهنا الوحيد.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. الماضي ساعات بيبقى زي ظل تقيل بيطاردنا في كل خطوة، أخطاء، ندم، صورة قديمة بنخجل منها، بنحس دايماً إننا مربوطين باللي فات. أكتر آية بتدي طاقة وجرأة عشان الواحد يرمي الماضي ده ورا ظهره هي اللي قالها بولس الرسول في فيليبي 3: أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام. آية جميلة جداً جداً جداً للتأمل. مش هخلي اللي فات يكتفني، مش هخلي الماضي يبقى حمل تقيل. تخيل لو أنت ماشي وطول الوقت باصص لورا، أكيد هتتكعبل وتقع. ربنا بيقولك سيب اللي فات، سيب الماضي، وسيبني أنا أرمم اللي اتكسر، بس أنت بص قدامك. امتد يعني عافر، الكلمة فيها حركة، فيها رغبة إنك تقوم وتكمل. الماضي سجن بابه مفتوح، بس إحنا اللي ساعات بنخاف نخرج. ربنا بيمد إيده طول الوقت بيقولك في حياة جديدة مستنياك، مفيش داعي تفضل محبوس في ذكريات وجعاك، تعالى افتح صفحة جديدة. ربنا لما بيسامحنا بيمسح الصفحة تماما، فأنت كمان لازم تسامح نفسك وتنسى فشلك ووجعك. أخطاء الماضي كلها خليها وراك، لأن اللي خلقك بيقول أنا النهاردة بصنع فيك كل حاجة جديدة. محبة يسوع مش بس بترمم الماضي، دي بتخلق مستقبل جديد خالص. كلمة ربنا بتقول الأمور العتيقة

يسوع بيكشف لينا إنه مش بيحاسبك على مين كنت، هو مهتم مين هتكون معاه. هو بيقدم لك النهاردة صفحة بيضة مكتوب عليها بدمه مغفورة لك خطاياك. ابدأ من جديد وتبدأ تقول لنفسك أنا مش سجين للي حصل، أنا ابن للي هيحصل بقوة ربنا في حياتي. الماضي مش لازم يفضل سجن يحبسك فيه، بلمسة يسوع يقدر يتحول لمنصة تشهد فيها عن عمله. ذكرياتك القديمة ما تخليهاش تفضل مصدر ألم، خليها تبقى دليل على قد إيه محبة يسوع قادرة تغير وتخلق من الحطام حياة جديدة ومقدسة. يا رب يسوع، إحنا بنسلمك الماضي كله بأخطائه بجروحه وندمه، إدينا شجاعة نغير معاك صفحة جديدة. ارفع عنا حمل كل ذنب، املانا بمحبتك اللي بتدينا بداية جديدة كل صباح. آمين.

0: يا رب، بصلي يا رب من أجل، بصلي من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار طول. بصلي يا رب من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار بان إن هو ملهوش آخر. بصلي مع ناس مرة النفس زي ما حنة كانت راحة الهيكل بتصلي وهي مرة النفس وكانت بتسكب شكواها قدام الله. لكن الجميل في حنة ما راحتش لعالي الكاهن، ما راحتش لأولاد عالي الكاهن، لأن لو كانت راحت لهم كانتش هتاخد البركة والعطية والعظمة دي. لكن هي راحت للكبير بتاع عالي الكاهن، راحت لرب عالي الكاهن، راحت للقدير. بصلي من أجل كل واحد تديله عطية وترجع حنة ومعاها صمويل النبي، مش بس بركة ليها لكن بركة لكل شعب الله، مش بس بركة لبيتها لكن بركة لكل اللي حواليها. بصلي من أجل بركات لوقت الانتظار نختبرها في حياتنا باسم الرب يسوع المسيح، آمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: في أبعاد كتيرة من النضوج والنمو إحنا محرومين منها لأننا حبسين نفسنا في فكر ما هواش فكر ربنا لينا. وعشان نمشي مشاوير النضوج دي محتاجين أول مفتاح هو الاستعداد للتغيير. اسمع كلمة الله، اختبرها وشوف إيه في حياتك محتاج يتغير على أساسها عشان حياتك تدخل لعمق جديد مع ربنا وتختبر حياة النضوج. النهاردة وأنا بصلي كنت عمالة أشكر ربنا على مبارح. كنت بعمل شوية أوراق وكنت حاسة بحضور ربنا بشكل غريب وأنا بعمل الأوراق دي. كنت بقول له أنا ماشية وحاسة إني مسنودة بيك في كل حاجة في حياتي، أنا فعلا بشكرك. المشاعر دي جديدة عليا، أنا كنت عارفة إنك جنبي طول عمري، بس في شعور دلوقتي وأنا بتحرك إنك معايا. في حاجة حساها ومبسوطة بيها قوي، شعور أبويا اللي واقف لي وبيزبط لي أموري، بتفكر لي في كل التفاصيل. ونفسي بحقيقي كلنا كأولاد ليك نعرف قد إيه أنت بتحبنا وقريب قوي مننا. أنا بقالي سنين طويلة قوي أعرفك وفي علاقة معاك، وطول السنين دي تعبتك فيهم قوي ووجعت قلبك عليا، غلطت كتير وسامحتني وقبلتني، وفضلت خطتك الأصيلة ليا جواك، ومصدق في إنه هيجي اليوم اللي أفهم وأقدر وأكبر وأتغير وأنضج وأقف على حيلي واستلم منك لمحات الخطة دي. أيوة أنت بتعوض عن السنين اللي أكلها الجراد، لكن للأسف في حاجات برضو بتروح مننا لأننا معرفناش نعيش لك صح. ده أمر لازم ننتبه ليه، اختياراتنا والطريقة اللي بنعيش بيها، الوقت اللي بيضيع مننا في حاجات بتفقد مش هينفع ترجع تاني، فرص معينة مع أشخاص معينة في الوقت ده، أبواب كانت مفتوحة وما دخلناش منها، خطط صالحة معرفناش نعيشها. صحيح ربنا صالح ومش بيفقد الأمل فينا، لكن الخطط المربوطة بتوقيتات معينة بتضيع مننا، وفعلا هو بيعوضنا بس بطريقة تانية وممكن في مجال تاني. هو عارف إن دايما في حياة أولاده في شوية أوقات مش بيبقى ليها معالم ونقدر نقول عنها ضيعة، لكن المهم الأوقات دي بتمثل قد إيه من حياتنا وتهنا فيها لحد فين، ومحتاجين وقت قد إيه نعدل اللي باظ وقت توهنا. أبونا ولا لحظة بيسيبنا ولا هيسيبنا، مع إنه عارف اللي بيحصل واللي هيحصل، بس هو بيختار يعيش النهاردة معانا وما يحاسبنيش النهاردة على أخطاء بكرة اللي هو عارفها. هو صالح جدا ليا النهاردة ومصدق فيا وماشي معايا السكة وفاصل نفسه عني بكرة عشان أخطائي ما تأثرش عليه النهاردة. وكأنه مش عارف أنا هعمل إيه، هوجعه إزاي، مع إنه عارف وعارف كويس قوي. حب وقدرة غريبة رب منك لينا، إحنا البشر ما نقدرش أبدا نعمل كده. لو أنا عارف أو حتى شاكك إنه فلان هيخني بكرة لا يمكن أأتمنه النهاردة على شيء واحد، بس أنت مش بتعمل كده، بتأتمني النهاردة وبتسندني وبتساعدني وبتدعمني، وأنت مش مجرد شاكك، لأ أنت متأكد إن أنا بكرة هعمل حاجة تانية خالص. أنت شايف إني بكرة هقع وهنسى كل وعودي اللي وعدتك بيها، لكن برضو بتفضل أمين معايا النهاردة. وحسيت كأن ربنا بيفكرني بالروح القدس بالكلمات اللي كتبها داود في مزمور 103 وأعداد من 8-14 عن إلهه. في الترجمة المبسطة بيقول كده: إله حنون ورحيم، حليم ومليء بالمحبة، لذلك لا يخاصمنا إلى الأبد ولا يبقي إلى الأبد غضبه، لا يعاقبنا على قدر خطايانا ولا يقتص مننا حسب ذنوبنا، كما ترتفع السماوات على الأرض هكذا تفيض رحمته وتكثر لأتباعه، يبعد عنا خطايانا بعد الشرق عن الغرب، يحنو الله على خائفيه كما يحنو أب على أبنائه. طب ليه بقى بيعمل كده؟ برضو لأنه يعرف تكويننا، يعلم أننا من التراب شكلنا. وكأنه بيقول كده: أنا عارف خلقتي كويس قوي قوي، ولا واحد فيكم خافي عني شيء في حياته، ماضيه وحاضره ومستقبله، طباعه وصفاته واختياراته، دوافعه وقلبه ومشاعره، ولا حاجة أنا مش عارفها. وأنا مش بدور على ناس كاملة، ببساطة لأن مفيش حد كامل على الأرض دي. الوحيد اللي لمس أرضكم وكان كامل هو يسوع، لكن بدور على اللي قلبه عايز وبيدور عايز يفهم. أخبار الأيام التانية أصحاح 16 وعدد 9 بيقول كده: عيني ربي تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه. وبالترجمة المشتركة بيقولها كده: ألا تعلم أن عيني الرب تجولان في جميع الأرض حتى يشجع جميع المخلصين له؟ وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: فعين الرب تجولان في الأرض بحثاً عن الأوفياء له لكي يقويهم. أنا بدور على قلب مخلص وصادق، وعارف إن مرات هيقع، وفاهم ومقدر حجم الضغوط اللي عليكم في الأرض من العالم والناس وإبليس، وبتعامل كأب بيحب مش كقاضي بيحكم على الصح والغلط. كنت عارف إن موسى هياخد وقت طويل في إعداده عشان أقدر أنقذ شعبي بيه وبإيديه. كنت شايف وعارف سقطات داود طول السكة، لكن شفت قلبه اللي بيحبني بجد وفاهم أنا مين وبتعامل إزاي. كنت شايف ضعفات إبراهيم ومع ذلك اخترته يكون صديقي. كنت عارف يأس إيليا ومخاوفه واخترته نبي يتكلم باسمي. كنت عارف بطرس كويس قوي واللي هيقع فيه، لكن اخترته يبني كنيستي. أنا بدور على قلب طالب وعايز يعيش اللي في قلبي، مش قلب ما بيغلطش لأنه هيغلط، أو ما بيقعش لأنه هيقع، بس المهم إنه لما بيغلط ولما بيقع بيعمل إيه؟ بيبيع القضية ويمشي في سكة تانية؟ بيسقط جوه روحه ويقول أنا مش نافع في حاجة ومفيش فيه أمل؟ بيكابر ويبقى مش عايز يعترف بخطأه ويكمل كأن مفيش حاجة حصلت؟ ولا متواضع ومسنود علي عشان أقومه، مستعد يتوب وينفض اللي جه عليه، قادر يستقبل غفراني ويتمتع بيه وياخد قوة جديدة يكمل بيها؟ ده القلب اللي أنا بدور عليه، واللي أقدر أشتغل بيه بالرغم من كل ضعفه وبالرغم من كل أخطائه. صدقوا في محبتي الكاملة ليكم، وعيشوا متواضعين وحقيقيين، ولو وقعت قوم بسرعة وامسك في أبوك. آمين.

قولوا لي اخلق فيها جوع يا رب، اخلق فيها جوع، اخلق فيها عطش. شبعت من الرمرمة، عاوز حياة نظيفة عشان أبقى حياة نظيفة في بيتي، عشان عيالي يحترموني، عشان مراتي تحترمني، عشان عيالي يحترموني. اقف اقف وخلي وقوله كده، يا رب اخلق فيا جوع وعطش لكلمة الحياة.

املأ عيني بجمال يسوع اللي واقف وحديه اللي لسه بينده. املأ عيني بجمال يسوع فيبقى أجمل من أي شيء تاني بقراه. املأ عيني بجمال، نقول العدد تاني، نقول العدد، املأ عيني بجمال يسوع.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. انت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب انك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. اشكرك انك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة انك رجل اوجاع ومختبر الحزن. انت اشتركت يا رب معانا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك انت؟ انا بصلي يا رب من اجل كل واحد متقل الايام دي، اجل كل واحد يا رب عنده انكزايتي وديبريشن، اجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب اشكرك لانك لما جيت لإيليا انت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الامور واتكلمت معاه واطلقته تاني للدعوه والارساليه. صلي يا رب الايام اللي جايه مقابلات خاصه جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده افكار انتحاريه. قول له لسه الايام اللي جايه تحفظ فيك انت يا رب، ولسه اوقات على الدعوه والارساليه، وانه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين أوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي.

أهلا، منورين. إحنا في برنامج أبانا الذي، وأنا أمولة. لما يتقال على إنسان إنه رحوم أو رحيم، بتتخيل واحد شكله إيه؟ هل بتشوفه كده حنين، ملامح وشه مريحة، بتشوفه مبتسم، بيتأثر بالناس اللي حواليه، ظروفهم، أحوالهم، كلامهم؟ لما بيتقال عن الآب السماوي إنه رحوم، بتفكر في إيه؟ إيه المواقف اللي بتشوف فيها رحمة الله معاك أو مع قريبك أو صاحبك؟ لو رجعنا لسفر الخروج 33، هنلاقي حوار جميل قوي بين الله وبين موسى. أشجعك تفتح الكتاب خروج 33 وتقرأ الحوار بين الله وبين موسى، وتخش في الأعماق بتاع الحوار ده، وتحط نفسك طبعا معاهم في المشهد. ربنا بيقول لموسى: خلاص أنا مش هكون في وسطكم ومش هكون معاكم، لأنكم شعب صلب الرقبة، لكن وعدي ليك بدخول أرض تفيض لبنا وعسنا لسه قائم. لكن موسى ابتدى يدير حوار كده أقل ما يقال عليه إنه مليان بنوة وعشم ودلال على ربنا. بيقول له: إن لم يسر وجهك فلا تصعدنا منها هنا، بماذا يعلم إني وجدت نعمة في عينيك أنا وشعبك؟ أليس بمسيرك معنا؟ فنمتاز أنا وشعبك عن جميع الشعوب الذين على وجه الأرض. وقال له: أرني مجدك، عاوز أشوفك يا رب. إحنا مختلفين، مختلفين مش عشان فينا حاجة حلوة، إحنا مختلفين عشان أنت في وسطنا. رد ربنا كان مليان رحمة وحب وبركة، وقال له: أجيز كل جودتي قدامك، وأنادي باسم الرب قدامك، وأتراءف على من أتراءف، وأرحم من أرحم. عايزة بس أقف لحظة كده، وجبت المعنى بتاع الرأفة. الرأفة هي شفقة قلبية تجاه الآخرين. الرحمة هي لطف وحنان ربنا تجاه البشر.

ربنا مثلا هيرحم 5 ويتراقف على 5، يعني في الآخر 10 كلهم ربنا هيديهم من عنده سواء رحمة أو رأفة. الآية دي دايما بيحصل فيها كده تشويش أو ما بتبقاش واضحة قوي في الفهم بتاعها. جميلة جدا الآية دي لأني كمان لقيتها في رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا 9. بولس بيناقش فكرة عامة، الفكرة دي باختصار كده رفض اليهود للمسيح بالمقارنة بأمانة الله مع إبراهيم اللي اداله الوعد ليه ولنسله من بعده. الوعد ده بالتبني، بالمجد، بالعهود، بالاشتراع والعبادة والمواعيد. بولس ذكر لنا أن الله ليس بظالم، واستخدم نفس الآية دي أني أرحم من أرحم وأترأف على من أترأف، بمعنى أن رحمته تشمل اليهود والأمم. طب ليه الآية دي مفصلية؟ بصراحة وضوح شديد رحمة ربنا مش مرتبطة بأشخاص وبس، بل مرتبطة بشعوب وأجيال، مش بس اليهود لكن الأمم كمان اللي احنا منهم طبعا. الكلام ده في العهد القديم، إيش حال بقى العهد الجديد؟ عاوزك تتأكد إنك جوه الرحمة دي، وأيا كان موقعك من حياتك الروحية، سواء أنت في علاقة شخصية مع ربنا مع الآب أو أنت مش في العلاقة دي، بس في كل الحالات أنت داخل دايرة الرحمة. لو حصل وشكيت افتكر الآية دي، أرحم من أرحم وأترأف على من أترأف، يعني كده كده ربنا بيقول لك وبيقول لي وبيقول لك أنا جوايا أحشاء رأفة ورحمة، وهتشمل اللي محتاج رحمة واللي محتاج رأفة. أبونا السماوي بشكرك لأنك رحوم ورؤوف بيا وبحالي، أشكرك لأنك مش إله قاسي بيتحكم فيا، أشكرك لأنك رحيم وبتحس بضعفي وبتحس بأناتي، أشكرك يا رب لأنه من غير مطلب بتمدلي إيدك وبترحمني وبتحس بيا كل يوم وفي كل وقت. أمين.

رب يسوع، أشكرك لأنك صالح. أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. رب، العالم صعب وساقط. إحنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين أحداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين إيه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة. مش عارفين إيه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية، لكن يا رب نثق إن أنت أمين وصالح وثابت. أنت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب، جاي نطلب سلام ليس كما يعطي العالم. إن العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا إما بيديه مزيف، لكن أنت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك. تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب، أشكرك لأنك أمين من الأزل وإلى الأبد. رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن أنت أمين للنهاية. أمين.

هذا الإله. أنت كلي القدرة، كلي السلطان، أنت متسلط على كبرياء البحر. الغير مستطاع عند الناس مستطاع عندك. أنت تفتح وليس من يغلق رب، حتى لو مش شايف ولا حاسس، أنا مختارة أثق فيك، مختارة أثق فيك وفي وعودك. أنت تفتح يدك وتشبع كل حي رضا. أنت إرادتك شفاء، أنت تدي شفاء، شفاء لنفسنا وكل جروح، شفاء لكل مرض جسدي وروحي ونفسي. هللويا هللويا، بثق فيك، أنت حافظي، لا تنعس ولا تنام. هللويا، بثق فيك، بثق فيك.

طال أبرع جمال من كل بني البشر. انسكبت النعمة على شفتيك يا سيد، فقت كل وصف، فقت كل كلمات. أنت الأبرع جمال من بني البشر. انسكبت النعمة على شفتيك. مين زيك؟ مين في جمالك يا سيدنا الرب؟

0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: أحبائي مستمعي راديو الحياة الأفضل في كل مكان، برحب بيكم وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. احنا وصلنا مع بعض في سفر الأمثال اللي احنا البرنامج كله قائم عليه في أصحاح 12، بنتكلم عن حاجة مهمة قوي وحلوة قوي رغم ان احنا مش دايما بنحبها. احنا بنتكلم عن التوبيخ، خدنا حلقة عن التوبيخ ونكمل مع بعض في الموضوع ده. واضح ان الموضوع ده مهم وحلو، عشان كده سفر الأمثال بيتكلم عنه أكتر من 25 مرة. التوبيخ معناه انه لفت نظر ولوم على حاجة غلط بعملها عشان يعني أتصلح وارجع عن اللي أنا فيه. والكتاب بيقول إن الشخص الحكيم هو اللي بيقبل التوبيخ، الشخص الجاهل هو اللي بيرفض التوبيخ. إزاي ممكن ربنا يوصل لنا توبيخ معين؟ على فكرة ممكن ربنا يوصل لنا توبيخ وتحذير ممكن من خلال ربنا مباشرة، من خلال كلمة، وعظة، قراية الكتاب، ترنيمة، ضميرك الشخصي تلاقي كده في توبيخ حصل ولوم حصل لك عشان تفوق من حاجة غلط انت بتعملها وعايش فيها. او ممكن التوبيخ يجيلنا عن طريق صديق، زوج، زوجة، خادم، قائد، حد قلبه عليا. في طريقة تانية بقى ممكن التوبيخ يجيلنا من خلالها، بس يا رب نفهم اللي هي ايه بقى. الاحداث الصعبة اللي ممكن تحصل لنا، ودي بتبقى زي تنبيهات وانذارات ان احنا ماشيين في سكة غلط، فكأنه كده في بوق بيقولك خد بالك. للأسف في وقت التوبيخ هينتهي والتحذير هينتهي وهيبدأ حصاد عدم قبول التوبيخ. الندم مش بينفع على فكرة، وتكرار الأخطاء وعدم الالتفات للتوبيخ ممكن يؤدي لهلكنا. يوما ما علينا نواجه عواقب رفضنا للتوبيخ والتأديب. لو انت بتوبخ حد، يعني ممكن تبقى انت اب او ام او زوج، زوجة، قائد، خادم، مفروض يبقى في حاجة اسمها خدمة التوبيخ، دي حاجة لازم نعملها. حتى الرسول بولس قال تيموثاوس وبخ انتهر عز. اشجعك اعمل كده في روح المحبة، اعمل كده بحكمة، اختار وقت وطريقة كويسة، اعمل كده بتواضع، اعمل كده بدافع حلو انك عايز تصلح الشخص اللي قدامك وعايز خيره، مش عايز تأدبه او تحرجه. انك تكون انت شخصيا قدوة، انك تكون كمان انت شخصيا بتقبل التوبيخ. يقول كده في امثال 28، من يوبخ انسانا يجد اخيرا نعمة اكثر من المطري باللسان. يا بختك لو بتقبل التوبيخ، ويا بختك لو انت عندك قدرة وشجاعة تقدم توبيخ بطريقة صح وبتواضع، فانت وانا نتصلح ونصلح الناس اللي حوالينا، بس احنا نتصلح في الاول. ربنا معاكم.

يا رب الحروب بتزيد والمشاكل بتزيد من كل أنواعها، لكن يا رب أنا جاي أطلب إن احنا نشوف سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب اللي تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا خير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار، تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك رب ان هو يعرف يعمل الصح، مش اللي احنا عايزينه ولا اللي احنا بنحبه، لان احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش، لكن يا رب تديهم حكمة ان هم يعملوا اللي انت عايزه، لان اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لان الكل زاغ وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا بنعرفش نعمل الصح، رب ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: الخمر مستهزئة، المسكر عجاج، ومن يترنح بهما فليس بحكيم. رعب الملك كزمجرة الأسد، الذي يغيظه يخطئ إلى نفسه. مجد الرجل أن يبتعد عن الخصام، وكل أحمق ينازع. الكسلان لا يحرث بسبب الشتاء، فيستعطي في الحصاد ولا يعطى. المشورة في قلب الرجل مياه عميقة، وذو الفطنة يستقيها. أكثر الناس ينادون كل واحد بصلاحه، أما الرجل الأمين فمن يجده؟ الصديق يسلك بكماله، طوبى لبنيه بعده. الملك الجالس على كرسي القضاء يذري بعينه كل شر. من يقول إني زكيت قلبي، تطهرت من خطيتي؟ معيار فمعيار، مكيال فمكيال، كلاهما مكرهة عند الرب. الولد أيضا يعرف بأفعاله، هل عمله نقي ومستقيم؟ الأذن السامعة والعين الباصرة، الرب صنعهما كلتيهما. لا تحب النوم لئلا تفتقر، افتح عينيك تشبع خبزا. رديء رديء يقول المشتري، وإذا ذهب فحينئذ يفتخر. يوجد ذهب وكثرة لآلئة، أما شفاه المعرفة فمتاع ثمين. خذ ثوبه لأنه ضمن غريبا، ولأجل الأجانب ارتهن منه. خبز الكذب لذيذ للإنسان، ومن بعد يمتلئ فمه حصن. المقاصد تثبت بالمشورة، وبالتدابير اعمل حربا. الساعي بالوشاية يفشي السر، فلا تخالط المفتح شفتيه. من سب أباه أو أمه ينطفئ سراجه في حدقة الظلام. رب ملك معجل في أوله، أما آخرته فلا تبارك. لا تقل إني أجازي شرا، انتظر الرب فيخلصك. معيار فمعيار مكرهة الرب، وموازين الغش غير صالحة. من الرب خطوات الرجل، أما الإنسان فكيف يفهم طريقه؟ هو شرك للإنسان أن يلغو قائلا مقدس، وبعد النذر أن يسأل. الملك الحكيم يشتت الأشرار، ويرد عليه من نورج. نفس الإنسان سراج الرب، يفتش كل مخادع البطن. الرحمة والحق يحفظان الملك، وكرسيه يسند بالرحمة. فخر الشبان قوتهم، وبهاء الشيوخ الشيب. حبر جرح منقية للشرير، وضربات بالغة مخادع البطن.

سليمان بيستخدم صفة من ضمن الصفات اللي بيوصف بيها الإنسان، بيقول كده حافظ الوصية. في حد سليمان قرر إنه يسميه حافظ الوصية، وحافظ الوصية هو الشخص اللي بيسمع الوصية. سليمان بيدي الشخص ده ميزة، بيقول إنه الشخص ده بيقدر يستمتع بأمر عظيم جدا، لكن لتمن لازم يدفع. فتعالوا نشوف سليمان قال إيه عن حافظ الوصية.

في جامعة 8 وعدد 5 سليمان بيكتب بيقول كده: حافظ الوصية لا يشعر بأمر شاق. وبيتكلم عن واحد بيتعامل مع الملك وبيقف قدام الملك وبيتصرف ومسؤول وبيتسائل. بيقول كده أن الشخص اللي بيحفظ الوصية مش بيحس بصعوبة، ما عندوش أمر شاق عليه، ما عندوش حاجة تقيلة، ما عندوش موقف يخاف منه. لما يجي الملك يناديه أو المسؤول أو المدير في الشغل يقوله تعالى أنا محتاج أتكلم معاك، ما بيبقاش رايح خايف، بيبقى قاعد مطمن. ليه؟ لأنه حافظ الوصية. تخيل أنك أنت في شغلك كده جم قالوا لك المدير الكبير جدا في الشغل محتاجك. لو أنت كل حاجة عليك عاملها كويس وسجل نجاحاتك القديم بيقول أنك شغال كويس وما عندكش مشاكل، بالتأكيد زيارتك دي مش هتبقى شاقة عليك أو تقيلة أو تبقى خايف أنك تروح تقابل المدير الكبير. سليمان بيقول كده أنه حافظ الوصية، الشخص اللي بيمشي على التعليمات، الشخص اللي بيتبع القوانين والقواعد، مش بس في علاقته بالله لكن كمان في شغله وفي حياته العملية، بيبقى مطمن. كانوا بالضبط أن رخصتك سليمة، رخصة العربية سليمة، مش كسر إشارة، مش كسر رادار، وماشي على السرعة القانونية، وأنت ماشي لقيت شرطة المرور واقفة بتشوف الرخص، وانت داخل عليهم هتبقى داخل بمنتهى الاطمئنان وداخل تقول لهم صباح الخير وتمشي. ليه؟ لانك حافظ الوصية، انت متبع القوانين والقواعد اللي موجودة ولله سمح ان المسؤولين عن البلد يحطوها، فبالتالي انت اسمك حافظ الوصية فلا تشعر بأمر شاق، انت تحترم القوانين اللي موجودة. جزء مهم جدا من حياتنا كمؤمنين ان احنا نعيد التفكير في طريقة تعاملنا مع القوانين الأرضية، طريقة تعاملنا مع القوانين الموجودة في الشغل، طريقة تعاملنا مع القوانين اللي موجودة في المجتمعات اللي احنا فيها، سواء كانت القوانين دي مكتوبة أو غير مكتوبة. التزامنا بكل قانون مش بس هو قدوة للي حوالينا والأولادنا، لكنه بيحطنا تحت مبدأ حافظ الوصية الذي لا يشعر بأمر شاق. التزامك بقوانين المرور، التزامك بقوانين المدارس بتاعت أولادك، التزامك بقوانين الجامعة بتاعتك، التزامك بقوانين الشغل، التزامك بقوانين الموجودة بيخليك لا تشعر بأمر شاق. الله هو خالق القوانين، بداية من قانون الجاذبية، القانون اللي بيخلينا كلنا موجودين على الأرض، مرورا بكل قوانين الفيزياء والطبيعة والشمس والفلك، كل حاجة موجودة لأن الله حط لها قانون. في كل مرة بتكسر قانون من القوانين اللي الله حطها أنت بتعرض نفسك لخطورة. تخيل لو أنت قررت أنك ترفض قانون الجاذبية وما تؤمنش بيه وترمي نفسك من جبل، أنت مش بس هتشعر بأمر شاق، أنت هتشعر بآخر أمر شاق في حياتك. الله حط القوانين وإحنا مطالبين أن إحنا نلتزم بيها. سليمان النهاردة بيشجع كل واحد فينا أنه يسعى بكل قوة أنه يتحط تحت هذا التايتل حافظ الوصية. قول أنا فلان هكون حافظ الوصية. من الألقاب الجميلة اللي أنا شخصياً أحب أنه تتقال عني لقب حافظ الوصية. ده لقب جميل، لقب يمجد الله، لقب يتقال عننا مش بس علشان نبقى مطمنين ولا نشعر بأمر شاق، لكن كمان علشان وجودنا في الأرض هنا لازم يكون قدوة لكل الناس اللي حوالينا. الكتاب المقدس بيعلمنا أن احنا نور وملح، جزء من أن احنا نكون نور وملح أن احنا نكون حافظين للوصية. النهاردة بدعوك انك تعيد تفكير في كل قانون انت متعود تكسره او تتحايل عليه، وانك ترجع تاني تكون حافظ الوصيه.

يا رب بيعدي عليا وقت مش عارفة أتكلم مع حد ولا حتى أطلع الكلام بيني وبين نفسي. أنا عارفة أن أنت الوحيد اللي فهمني من غير حتى معبر عن اللي جوايا. أصلا أنا أصلا مش فاهمة اللي جوايا. قولي أنا مين؟ عايزة أكون دايما في مشيئتك، وكلامك هو سراج لرجلي.

محتاجين من وقت للتاني نظبط لساننا، نفلتر احنا بنقول ايه وكلامنا طالع ازاي. للأسف الكلام الدبس بقى كتير قوي، وبقى يتصنف انه روشنة، هزار، صراحة، او اصل احنا اصحاب فدعادي، او اصل انا شخصيتي كده وطبعي كده. في كلام بيخرج مننا واحنا مش واخدين بالنا، بس بيبقى زي الخنجر في قلوب الناس. طبعا ده غير فكرة فتح سيرة الغير تحت مسمى الدردشة وفتح المواضيع، بس هي ما زالت على فكرة اسمها نميمة. التفكير قبل الكلام ده تدريب صعب لكنه يستاهل، قبل ما اللسان تحول لتعبان بينصر بس سموم.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. في عالم بيقيس الحب بالاستحقاق، وفي زمن بيسأل عملت إيه علشان تستاهل تتحب، الكتاب المقدس بيعلن حب مختلف خالص، حب بيدور عليك حتى وانت واقع، حب بيشتريك وانت مكسور، حب مش مشروط باللي عندك، لا بالعكس ده بيحبك بالرغم من حالتك، حب محرر بيطلقك حر، بيخليك متحرر من أي قيد أو أي عادة حتى لو بقالها سنين. في قصص في الكتاب المقدس مش بتطلب منك إنك تكون متدين قد ما بتطلب منك تكون صادق مع نفسك. قصص بتعلمك وبتعرفك شخصية الله، وتلاقي قلبك اتهز وتسيبك تفكر كتير بعد ما تخلص. في العهد الجديد بنلاقي المسيح هو العريس اللي نزل للعالم ودفع الثمن على الصليب، مش علشان احنا أبرار، لكن علشان احنا محتاجين خلاص. الكتاب بيقول: إذ ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. الحب المحرر مش بيقولك اتغير وبعدين تعالى، لكن بيقولك تعالى وانا غيرك. النهاردة مش هحكي لك قصة نبي وخلاص من الكتاب المقدس، النهاردة احنا قدام قصة حب مجروح لكن ما استسلمش فأصبح هو الحب المحرر. قصتنا من سفر هوشع، أيقونة الحب العجيب في الكتاب المقدس. هو السفر اللي بيورينا إن الله مش بس قاضي أو ملك، لكن حبيب وعريس، قلبه مكسور على شعبه ومع ذلك مش قادر يبطل يحبهم. المسيح هو هوشع الحقيقي. الحكاية وجع شخصي لرسالة عامة. الله طلب من النبي هوشع حاجة محدش أبداً يتمناها، قال له كده: اذهب خذ لنفسك امرأة زنا في هوشع 1. أمر صادم، مش مفهوم ومش منطقي، لكن الله ما كانش عايز وعظة في هيكل، كان عايز حياة تتعاش وتتحكي. هوشع أطاع الله وراح فعلا اتجوز امرأة خاينة، بعته واختار الطريق الخطية. لكن الغريب ان الله ما قالوش سيبها، بالعكس ده قاله ارجع ليها تاني، حبها تاني. هوشع هنا بيمثل قلب الله الأمين، علشان الله كان بيقول لشعبه زمان وبيكلمنا احنا كمان دلوقتي، بيقول: انا عارف خيانتك بس محبتي أقوى من خطيتك. هوشع اتجوز جمر امرأة لا تعرف الاستقرار وكمان ما تفهمش معنى الأمانة، فقلبها ميل دايم للهروب، وده بيمثل الإنسان اللي بيسيب ربنا ويروح يدور على الحب في أماكن غلط. حياة هوشع مراية للي بيعمله الشعب من زمان مع ربنا. ونرجع تاني لجمر ونقول الألم الحقيقي اللي كان بيواجهه هوشع إن الجواز ما غيرش قلبها. جومر ثابت
رجعت لطريقها القديم، سابت البيت والأمان والكرامة ودورت على الحب في الزحمة، لكن ما لقيتش غير الاستغلال. انتهى بيها الحال بتتباع في سوق العبيد. هوشع هنا ما أنقذ مراته بالكلام، أنقذها بالفعل، دفع تمنها واشتراها من سوق العبيد. كان ممكن يقول خلاص هي اللي اختارت، لكن لأ، راح ودفع تمنها ورجعها لبيتها مكرمة. وهنا بنفهم إن الحب الإلهي، الحب الفادي، الحب اللي بيدفع التمن علشان يرجع المحبوب لحضن الآب، ده حب بينزل لأعمق حفرة علشان يطلع الإنسان منها ويفديه من أخطاء الماضي وخطايا كتير.

بابا السماوي، بشكرك إنك موجود دايما في المشهد. جاي أصلي يا رب من أجل كل شخص تعبان، عيان جسديا مش قادر يتحرك، جسمه واجعه مش عارف حتى الدكاترة تشخصه إيه. جاي أصلي يا رب إنك أنت تيجي تعمل معجزة في حياته، الشرط يا رب يبقى شفاء جسدي، لكن المعجزة إنك أنت تقابله. جاي أصلي يا رب من أجل مقابلة جميلة. أنت تعرف يا رب تيجي لكل شخص محتاج، يمكن مش عارف يقول يا رب إنه محتاج لك، يمكن دايما مشغول بجسمه اللي واجعه وبأمراضه وبالدكاترة وبالمستشفيات ونفسه يخف ويبقى كويس، لكن حقيقي يا رب الاحتياج ليك أنت، الاحتياج يا رب إن احنا نتقابل معاك، حتى لو ما خفناش يكفي وجودك أنت، وإن احنا ننظر ليك في نورك يا رب، في وجهك يا رب نرى نور وحياة. يصلي من أجل كل قلق على الأيام وعلى أجسادنا وعلى رب اللي عندنا، أنت تيجي يا رب وتتقابل معنا، تتقابل مع خوفنا وتهديها. أنت بتعرف تعمل كده، أنت اللي خلقتنا وشكلتنا، أنت يا رب أبونا، بحبك من كل قلبي، دايما موجود يا رب.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. الماضي ساعات بيبقى زي ظل تقيل بيطاردنا في كل خطوة، أخطاء، ندم، صورة قديمة بنخجل منها، بنحس دايماً إننا مربوطين باللي فات. أكتر آية بتدي طاقة وجرأة عشان الواحد يرمي الماضي ده ورا ظهره هي اللي قالها بولس الرسول في فيليبي 3: أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام. آية جميلة جداً جداً جداً للتأمل. مش هخلي اللي فات يكتفني، مش هخلي الماضي يبقى حمل تقيل. تخيل لو أنت ماشي وطول الوقت باصص لورا، أكيد هتتكعبل وتقع. ربنا بيقولك سيب اللي فات، سيب الماضي، وسيبني أنا أرمم اللي اتكسر، بس أنت بص قدامك. امتد يعني عافر، الكلمة فيها حركة، فيها رغبة إنك تقوم وتكمل. الماضي سجن بابه مفتوح، بس إحنا اللي ساعات بنخاف نخرج. ربنا بيمد إيده طول الوقت بيقولك في حياة جديدة مستنياك، مفيش داعي تفضل محبوس في ذكريات وجعاك، تعالى افتح صفحة جديدة. ربنا لما بيسامحنا بيمسح الصفحة تماما، فأنت كمان لازم تسامح نفسك وتنسى فشلك ووجعك. أخطاء الماضي كلها خليها وراك، لأن اللي خلقك بيقول أنا النهاردة بصنع فيك كل حاجة جديدة. محبة يسوع مش بس بترمم الماضي، دي بتخلق مستقبل جديد خالص. كلمة ربنا بتقول الأمور العتيقة قد مضت، هوذا الكل قد صار جديدا، في كورنثوس الثانية. الماضي عامل زي المراية اللي في ظهر العربية، المراية اللي ورا هي موجودة عشان تبص فيها بصة سريعة وتكمل ماشي، مش عشان تسوق وانت فاضل باصص فيها طول الوقت، انت عارف لو ركزت فيها هتعمل حادثة. رسالتك النهاردة بتقول لو الماضي وجعك أو فيه خزلان لسه مأثر فيك، خد قرار النهاردة وقول أنا هنسى اللي ورا وهبص للي قدام. ربنا مجهز لك حاجات أجمل بكتير من اللي ضاعت منك. اللي فات خلاص حصل ومش هيتغير، لكن تأثيره هو اللي يقدر يتغير في إيد الرب. نور يسوع بيكشف لينا إنه مش بيحاسبك على مين كنت، هو مهتم مين هتكون معاه. هو بيقدم لك النهاردة صفحة بيضة مكتوب عليها بدمه: مغفورة لك خطاياك. ابدأ من جديد وتبدأ تقول لنفسك أنا مش سجين للي حصل، أنا ابن للي هيحصل بقوة ربنا في حياتي. الماضي مش لازم يفضل سجن يحبسك فيه، بلمسة يسوع يقدر يتحول لمنصة تشهد فيها عن عمله. ذكرياتك القديمة ما تخليهاش تفضل مصدر ألم، خليها تبقى دليل على قد إيه محبة يسوع قادرة تغير وتخلق من الحطام حياة جديدة ومقدسة. يا رب يسوع، إحنا بنسلمك الماضي كله بأخطائه، بجروحه وندمه، إدينا شجاعة نغير معاك صفحة جديدة. ارفع عنا حمل كل ذنب، املانا بمحبتك اللي بتدينا بداية جديدة كل صباح. أمين.

يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، سامحنا يا رب لو بنتذمر على بلدنا او مش بنشوف فيها غير حاجات وحشة، لكن يا رب خدنا بالنا ان انت حافظ مصر وان احنا ممكن نكون نور لبلاد حوالينا. يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، قضيتها وكل المسؤولين عنها، تديهم نعمة وحكمة يا رب في التدبير وفي التفكير وفي القرارات. دينا رب ان احنا نعرف نشوف البركة والنعمة اللي احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا. ادينا رب ان احنا نعرف نقف عن البلد دي نصلي. احنا ما عندناش حاجة نعملها، ولا شغل ولا فلوس ولا سلطات نعرف نحرز بها البلد يا رب، لكن كل في ايدينا ان احنا نقف نصلي يا رب ونطلب اسمك على البلد، ان انت من اول الريس لحد اصغر طفل مولود احنا بين ايدك. قول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه. احفظ بلدنا يا رب، احنا بنحبها. ساعدنا ما نشوفش حاجة وحشة، لكن نعرف نشكر على النعمة التي نحن فيها مقيمون. اصلك يا رب ان انت امين وصالح وبتكمل وعدك، وان انت مش بتسيبنا حتى لو احنا شايفين حاجات مش على مزاجنا، لكن اثق رب ان انت اللي بتعمله كله صالح وكله امانة من الان والى الابد. امين.

0: أهلا منورين، إحنا في برنامج أبانا اللذي وأنا أمولة.
1: عاوزة قبل ما ابتدي أتكلم عن موضوع التوقيتات عايزة أشارككم وشاركك وشاركك قد إيه بحب الموضوع ده قوي، وللأمانة هما موضوعين ما بزهقش منهم خالص إني أقرأ وأسمع وأتكلم فيهم. موضوع الأولاني الحرية، الموضوع التاني التوقيتات. طب يلا ركز مع بعض في موضوع التوقيتات. لو عملنا كده زوم أوت للصورة الكبيرة في الكتاب المقدس هنلاقي إنه الكتاب المقدس بدأ بآدم وحواء وأولادهم، طبعا العصيان والطرد، وبعد كده هنلاقي نوح والطوفان وإبراهيم وإسحاق وإسماعيل ويعقوب وأولاده، وبعد كده منهم يوسف اللي خلف منسى وإفرايم. طبعا أغلبنا عارفين التسلسل ده، ولما بنحكي قصة الكتاب المقدس بنشوف الرؤية دي. بفكرك أني بستخدم عدسة مصغرة لأني مش عايزة أشوف التفاصيل، عايزة أشوف الصورة الكبيرة. ليه بقى؟ لأن الصورة الكبيرة بتدينا مفهوم مختلف عن رؤية الله لينا كبشر، وبالتالي رؤية الله ليا أنا كشخص واحد من ضمن البشر دي. يعني مثلا لو قلت لك أن كان ضروري أن إبراهيم يتأخر في الخلفة إسحاق علشان تسلسل أحداث التاريخ من بعده تمشي مظبوطة وتمشي متوازية مع أحداث العالم كله في الوقت ده، هتفهمني؟ لو كان إبراهيم خلف إسحاق وهو مثلا عنده 70 سنة، يعني تقريبا كان هيبقى فيه فرق 30 سنة بدري. طبعا أنتوا عارفين أنه خلف إسحاق وهو عنده 100 سنة. تفتكر القصة الكبيرة كانت هتكمل إزاي في زواج إسحاق من رفقة وزواج يعقوب وقصته مع لبان؟ كان كله هيتشقلب وهيتلخبط 30 سنة. وأخيرا كان يوسف هيجي أو ما يجيش أصلا الدنيا، وكان مين هيخلص مصر؟ ده مثال طبعا صغير كنت عايزة أشاركك بيه. لما بنفكر في توقيتات ربنا، لما بنحط نفسنا مكان إبراهيم وسارة، طبعا الموضوع مؤلم جدا. تخيل نفسك قاعد مستني 100 سنة علشان تجيب بيبي. لكن لما بغير العدسة وبتبقى عدسة مصغرة من عدسة مكبرة لعدسة مصغرة، بشوف الأحداث برؤية مختلفة، بشوف الصورة الكبيرة وشوف الرؤية وبفهم أكتر. عايزة لو سمحت تعمل معايا التدريب ده، فكر في حياتك وقسمها لثلاث مراحل أو 5 كبار، واعمل العدسة المصغرة دي على حياتك وشوف المحطات اللي فيها، وشوفي أنت كمان إزاي كل محطة بتسلم اللي بعدها، وإزاي تسلسل الأحداث في حياتك، والناس اللي قابلتيهم في ابتدائي سمعوا عندك إزاي دلوقتي، أثروا في حياتك إزاي في إعدادي بعدها أو في ثانوي، الناس اللي ساكنين حواليكي في الشارع، الجيران، الناس اللي هجرت والناس اللي جم والناس اللي فضلوا حوالينا والناس طبعاً اللي سبقونا على السما. مين ساعدك في المشوار الفلاني؟ ومين حللك المشكلة العلانية؟ ومين راح معاك للدكتور؟ ومين انضم في حياتك الخاصة؟ ومين صحابك اللي في الكنيسة؟ ومين اللي ساعدوك تفهم؟ أنا عايزك تعرف أن الحياة بتاعتك مترابطة ومتشابكة، لكن إحنا لما بنبقى في موقف معين ما بنبقاش شايفين ده، بنستعمل العدسة المكبرة فبنكبر الموقف اللي إحنا جواه. لكن لو إحنا دلوقتي اتفقنا مع بعض إحنا نصغر المواقف ونصغر الأحداث عشان نشوف الصورة الكبيرة، الوضع هيبقى مختلف خالص. عايزة أقرأ معاكم سفر جامعة، وخليكم معايا ثواني. بحب قوي سفر جامعة وهو بيطرح القضية دي. لو فتحنا مع بعض جامعة 3 هنلاقيه بيقول إيه؟ لكل شيء زمان، ولكل أمر تحت السماوات وقت، للولادة وقت، للموت وقت، للغرس وقت، ولقلع المغروس وقت، للقتل وقت وللشفاء وقت، للهدم وقت وللبناء وقت، للبكاء وقت، للضحك وقت، للنوح وقت وللرقص وقت، لتفريق الحجارة وقت ولجمع الحجارة وقت، للمعانقة وقت وللانفصال عن المعانقة وقت، للكذب وقت وللخسارة وقت، للصيانة وقت وللطرح وقت، للتمزيق وقت وللتخطيط وقت، للسكوت وقت وللتكلم وقت، للحب وقت وللبغض وقت، للحرب وقت وللصلح وقت، فأي منفعة لمن يتعب مما يتعب به، قد رأيت الشغل الذي أعطاه الله بني البشر ليشتغلوا به، صنع الكل حسنا في وقته، وأيضا جعل الأبدية في قلبهم التي بلاها لا يدرك الإنسان العمل الذي يعمله الله من البداية إلى النهاية. أبونا السماوي، بشكرك على توقيتاتك، بشكرك إنك مش بتتأخر عليا، بشكرك إن شايف حياتي وبتباركني وبتديني نعمة وبتديني بركة، تبعت لي ناس حلوة في حياتي تشاور لي على الطريق اللي انت عايزني امشي فيه. بشكرك لانه في وسط ده كله بتحترم مشاعري، بتحترم احباطاتي، وبتحترم ضعفي وحيرتي. بشكرك لانك واقف معايا في كل الاوقات. امين.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم وأحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. إلمس يا رب جراحهم، إلمس أجسادهم ونفوسهم، إرسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، إديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن إديهم قوة لكل العمر، إديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

مزمور 145 بيقول كده: الرب عاضد كل الساقطين ومقوم كل المنحنين، أعين الكل إياك تترجى وأنت تعطيهم طعامهم في حينه. تفتح يدك فتشبع كل حي رضا. الرب بار في كل طرقه ورحيم في كل أعماله. الرب قريب لكل الذين يدعونه، الذين يدعونه بالحق. يعمل رضا خائفي ويسمع تضرعهم فيخلصهم. يحفظ الرب كل محبيه ويهلك جميع الأشرار. بتسبيح الرب ينطق فمي، وليبارك كل بشر اسمه القدوس إلى الدهر والأبد. بشكرك يا رب لأنك عاضد كل الساقطين ومقوم كل المنحنين. إله عظيم.